0: حريات فرندال واستشهاد.
1: علان وديت علان وديت علان وديت سمرنا الرابزة
0: دي بحلفة وكيد دي مدير الشعب تاحيات قد قد اندبت حنام مثلنا يمالي منادلين حريات جلاب حريات واستقلال عدوم ووطنهم اتلبلوم شبطهم دي مندال لحالفو السنة 1987 لنادلة منادل ملوغيتا تصفى مكيل بسنة 1908 لنادلة منادلة زهرة سالم لودينها مقابلة انقدمكم

0: Athena. توا قصنا فاهيني لا قانتا نحنا ريزيرفات على الترفات اسالونا لا لي دفعت كني دشكاتات و بيتن قرانا وكل ذا بلا سبت علت دي بمطا ونحنا ريزيرفا عند هلينا لا هجمات نري ولا بيتنات لشكاتات لكف لا امحرا حرب وكنا كنا ندبلنا ناي مانتو لا انا لا زبطكو ناي مارتر ايوه أبو وعالكو ونعي مسي حكمنا جيسكو نعفا ها أوكلا أسبوع دفعات كل عد شرم بزحو وعد شرم علينا عد شرم دهلينا أن أقل بعد ورارات قلت تاكن دهلا حار شاتشا ورار قل أمبت النبيلو قراء أقبلنا
1: منادلت زهرة سالم ديب سنة 1908 من قد لنادلت اتقبي ديب الراق اندت دربات ديب أول سنة 1908 وحتى ديب لا تيب قبل الساحل باكات دبر إيمان لعلت وحدة برقيت أربعة توزعت اللي وكد اللي مداليت إقل سادس ورار قبئتو لعلا وكد سبتو قدام أكلا إبي حرب داقما أفو حرب إل السبدي أنا ما يأستشهدكو من قبي إقل إداغم ديب تبل حقو كل سنة السادس ورار أستبدا كزهرا تبسو ساي ورار اتتهاجي كنا تبل
2: أنا أمعنا دولكو أسر سيست ميتي عالكوني ديب بقى هدول ديب أمس أكو لن أشكو ولا حد دسكو أنا هاتو كلاس بلي سبب اللي كلاشين هاي بامني علوني كولي كولي عالكو وخلاص ديبان أتي وديب إلا نتحارب أزي لنتحاربه بس يتينقو أكان مرة لي حسبناه ديب بشمشمت دفع فور صنحينا لي رئيناه بكشافة لي للرئي شمشمت تمسلام مساسلو قلن إتاكم أمبي منا أكان مرة قلوه دهونا وحنا سألمات قاعتيت وحنا مصوم لينا كلاس ديبا عداي على وديب محاز كن بعداي عندك كوالنا سبرينات ورؤورة كلاشين زبط وبعدام بلا دي بكولي دي بقول لك بهال اذا حتى ابرات بهال يا اخي لل 70 وسعدي الا ترى ما قعتنا سامحنا وكنا ودينا وكنا تبل كن تبه قيش قيس من عدايه في قربي لراسه وطوال دي بالزبوطه ودي بتستشدد ولا كان تم بطرعنا دي بان قبره بهلتو لكلاشينا ولا كفوفه انا نس بهلتو سبت كلاشيني على كي وكفوف كوليت على كولي دربوا جماعتنا اذا تشويات من بلتا بحماله بس رفع كوانا ومنا لفقرت لنا هنا ذاته كي فقرت فقرنا منا انسحبنا مره قاوماونا وبزحام ذات استشهدوا من هنا ديبا اذا احنا برين هلا ديبو ما سرعنا هنا ناير بجعلت لكن اربجب انكر ورقا احنا لينا ديبو كم نفر سبع قال نقبي مثل برين مثل أصحابنا والتم بقسينا قبلنا ديب إلا حقو كل أنهار هتوم لهم بتبهلتو يوم عصر حمس أيوة ورار سوساي ورار تنبته وحنا تقوام إحنا ديبان قوام كل أي كان أنا الله عالم ديبان دعنا قبلنا دبعت أبا قنباري على ديبون بدير مثلني حديث قنبار ودوبة وحنا جنردا مكاين من دبر امان منو اوالدي مكاين قانا وديبا دبعت ما صنا ديبا دبعن كره ومننا قدم ديبا ابايل على ديبو نردي وديبا حرب تقيل ودي اذا ديبا حروبات ندون ودي اذا حنا قلنا جديد ويقول له ما جديد ولا أدبر لا قنباري على ديبون بدير أيوة أزي كل من نيناتك على دبر قلنا طبط انسيه وطوال ديبا حنا أول نهار أول تمثلني ولا كل نهار ودينا نايا أربجينا كل قوت علو ما تفعجوه وكالايو ديبا لاستشهدو منينا وبزحام شهدا دفعنا من إلا أزم قل محازة ناي دبعت انكرمانا عنا أزم انكر قلبو مرة حرب قلب ديبا وكني ناستقبلهم لا ناي بتين على ناينا ولا

خلاص اذا لازم قسان هلا وقله لا كل كلوت نصبط انا كل دول مثلو نعل بن نشكو ديبم انا عليكم كمره صبت حاطرتو لفراستنا يقول له ورساكا ومنت كاني خلاص مثلو الدين لالي نتعارب نمي فجر لولو زبطنا طلقنا على البون نصبح هوتياني مرحمة سرعتو ونايا شكلتو طوالي سكبنا لالي أدحا حنا فرصة نركب واردين حتى أدحا نسكب قال ما هي لمسي قال أنا برا لمسي قال سكب هوتي فرصة يلبوني سبصاب الحالف قال لا شعبيات من بديرة حكومات على طوالي لالي لزبطكاو أنا نايا علبة بالوهيبو ليل علبة الهيبو نايا مروء حيدي ودي كذيب إلا سكاب يلبوني اذا اكد على شهر لقبو على ثلاث اسبوع انت انسكب لك على انها وسكاب اضحكم لالي يكون اذا اقول له اكر انا خلاص بسكاب واصعكم يا ابراهيم ها انا ازاي وبكني ناتو بس كني كف بلا احنا كل اللي باصحته لدفعنا دفع لبنان بس حمكم تحفر حفر قريتها وادي عم ازاي يا ابراهيم ها انا ادج باصحت ليكم قسن ليكم من ما بزنكا يسمع مثل ديبكا تقول اكان حنا طامه لا اكيد اكان تمر ما سريت يكون لا اكيد كن ينرين الا بعد كان حنا طف ثلاث ديبادي هلينا انا كن صقيع به وشلو كن ابل بس كان لكن قسن سبل تعب امر كن ابو قبل كما بلكو قسن ريكو انت ابراهيم ها بدينا تحيش كان نمبر تقول له لا لا دحن دحن كن ديب لبلاني يربحنا من دوق سامي ملك يربح من دوق سامي اللي ها خلاص كن ديب حرق بي لبلاني ما رأي قجي البلون حرق بي بيديني أورمنا جماعتنا بعدام لرون هلو يكواني اللي سعي مزينا خلاص ساقعوا ديبكم أذا بس بنكمل لكم لكم فالب لانا بس بس كاب هوتو إلا لا يا رب الله لا سامعكم ديبو

0: فجروح احنا كلينا الحيلي ياتيتني ياتيناني كور صبطت مديبه ما صنع حقها اقبل بهالنا عن سبع بنا دي عن سبع زي كيلن دي عن سبع حق ما صنع التجازرات ولا ما حاز عن سبع بوقتينا ما حاز عن سبع خلاص قال حرب صارت فنادي بنت حرب وصال حتى ورار ما قبلي ذكرنا بلعنا لانتي اخر شهر زمان هذا شهر كم انت يرون انا لكن شهر زمان سلامات قاتي ودينا نوصلنا من دواء جاني لكن هبروت هبروت ديبو سلامات قاتون ودي انا ستفن مقابيت علكو اسبوع عندي انسكب مقبلنا انا ودي وتغيير ما صنعنا تغيير مثلنا بانا انا دي بحر بتي جماعنا ذاتي ريكوهمني اذا ثبت مقبلنا علكو باكولي مزكو كولاي بدول مزكو خلاص تعبت بدي بي ولي لا ما سرعنا سالمكو غانته وقال لي يسالمكو ذاته خلاص ديبان اتي اب قروب قربنا اتي حمكو تمن الله تلوهان قيس وانا برك وسلايان فتشو قلنا فنقلونا فرق سكب دا قيس سكب يا ورسوني خلاص ديبا كنا دي مودي قدما يدفع حد قومس عن حونا فهموا قال اي دفع دي مسنحونا ساعة خمس ولا اربع وسر قبي دي بحد من اللقف اذا انا كفوفت يعلى قويني كوليت العلي اورا حديث على مسنة الحديث كلاشينا كفوف ملا على قوه وحنا اكان كان على تكني لدفعتهم واديامو لجماعتنا دي بابا صحت بس حد بي نعاب اللي يقولوا وانا في فرصه النفع بالليكو لو هبا لمن لفقر من نعلو ديك غسينا ولا كلاشين هبات ابو حديث يكون يكلني ثاني وخلاص دي بقى نظبط بهلتو ازاي هنا نظبط وتوم ودلايل بلا مصونه لجماعتنا لبلا بسحام العلو اللي يا جماعتنا يتبقى اللي ينزبطهم نبلو حنا زب انا وتفنتي بلا معنا يكون نسمعهم وتوم ليهم بزح مسل تزبط زبط على الكل نسمعوه على هون يهو بقول لهم ها جماعنا يكون امحرات امحرات ايوه نزبط ديبو وحنا اذا كمسل تدفع لنا يوم لو فلوس عنا ديبوت للصعب تعمل لينا خلاص انا كن واجد ديب انا كن عند سبع كود يا زبط الا تزبطوا خلاص جرح
1: اذا ما نجي
0: اذا شنقب يا زبطوا لا بركبوها وتا زبط خلاص الحصان هي بوتل كلاشينو وانا الدكتور جايس الدكتور سرق لي لو زبط كذا زبط خلاص حن بالحرصنه هاي كفو حرصنه خلاص حرصنه ورا من حكمنات مثلنا هارب على نربز بوت على ديهو مره وجعو مثل برد ولي خلاص ظهر ها لو كان لا امحاز لو حلفنا دي بصنحي صقع انت تلك دي بصنحي انا كمان الداغنون لو فرسه ركب كون غغل تيت يركب كم غغم صكيت غرف غرك كل بلني لكن اذا ثبتت دحن غوك وما رام دم ينسفتني بركت بس العقم بصبرت حلف وخلاص ديبا قسب هلتو دول ركن قلفكك بلا قل صبح من ريم عجايري محاستو هاي ام حراي قبد انت ما تصلاب اقامت اقامت كفيد زي ايدي حتى كوف الرقم بلات الليت قوي كلاشين يكون دحن اكريا وبقري اكيدو افقرا دي بلا اقامت اقامت تصبح اجاي يا الحمد لله جاي وخلاص كني اور من جماعتنا با اللي محاز لو فرح لكم وبقل قليل اقبلونا وبل حل في جماعه اور ركوك من هنا الا لا ناي الا ذا 80 وصلت سير ثمان زبطت والا 84 دي بس انا تاشر ثمان الزبط
1: برضه
0: ايوه ايوه ديتا الا زي اللي مره دبداب ودوبنا دي بتدفع قوام دفعنا تلباك عن سبا ده بروتو
1: دي سواد في
0: التندر دوس كده الله يبينا سرمه ديما الله
1: لازم نعرف
0: لا دم دورتا تاريخ ما لا ديكلا طب لا 8 و 4 شهر 8 جرحوا

دي هبره نفسه اذا هبره لو حاجه الحكي لا هبره دبرمانتو كان دبرمانتو واللي دبر معرته دي بونتو ايوه انا ثبت مره دي قواميت العلال اللي هنا قوام عنا مره تنقساقسي حناني ودي بقى كنا زبط بلطو دول زبطكو هلا واكي بده بلطو لا ريتو لزبطكو وندير اجله كلو حقوها حسوسيكو قلنا جماعتنا لاكيكم يو انا اجي حتى ديكو بيلو ميكي تدي يا فلانه تعصات تليت قلنا صورتها قلنا مستكي خلاص قلنا صوره ولا حقها مصونه وصوره بالله عسارنا من هاي دبل لا دم كله انت بلا بلا بوا وكله دم دي بويسا خلاص كل ابرتنا يوجع الا كل ابرتنا دم تنمسلني ولا كلنا يوجع حتى الدم تبعت بلا زطونه هذاتو وسكحكمنا نسوني اي عقبلكون خلاص كل ده مسكنا يا

0: حقول لي ملو جيتا من باركا دي بجبهة نقفا كمسال مصا كال ايدول جرحام كحقول لي جرح لي تيلا الندال بكوفو التلالة يقبي ازيما دي بلحاكي كنا لبل
1: العالكا ازي اللي حريات بزح نفس لناس اتا كان لبلنا يعددنا ويتبتبناهم دي كان بزحة تماناس من بزح ازي من اللال بلقال عالكو 70 وسع لانبتو اسك اللي 90 وحتى مثل العلو كلهم بزحاتهم استشهدوا ايوه فلان فلان فلان فلان يتبليني حريات هذه بعدم لما تأتى نبلان هلينا وشعبه و دي بندال على كلنا حتى ندقعنا تنقيسل علنا اللي تات هيني بلا قبيلا حريات ما تأتى وحريات هيني من حريتها وأقباطاتها زادت لهلتنا بالعزيه.

0: بجاء سقل وفياتات ون حلفا نيرواميوم
1: هو حجنتايو كدد مشكله تاع كل غزي نايتيم سلازغونه بتيم سلازرح سلازغونه فيدريشن كوميشن سبورت تقادادمتي تعذبتي زيهم بمعره معره بزي يقارط بستوا هذا النهار زقعازو ابقدد مشكله تاع زيهم حيالات مسارحتي حيالات مشارقتي مهناتو اتم فيدريشن دخيمنا غيبولو تسوا غيقرطو بزي زخونه يمسلكاي وددر سرانيرا قصال سنبسمت كاب 92 سقعت 95 حموشن مجرشه سنبسمت ولا قرمتي يخون ولا حاجه يخون ولا قال يخون سنبسمت وددر كيقارصنا خيرنا نحموش شديش عامس وددر بزي مقرات سنبسمت يبلك الله بزي عرفتي وددرنا كاينيرنا حجي اذا انت توم فيدريشن ورايوانينا كبدي مرعى حازن قال ملا قال على حبره سبنا اتم فيدريشن كنز اوقيدوم مملك حمانا خمتم تقرادنتي نز اوقيدوم او ام تصميدوم سنبسنبت بقى اذناتنا سرح يلم حزوم تعذبتهم غيرهم تزي صعبونا تعذبتهم غيرهم تزي فكرنا تعذبت تسقع خندو مسواته تزي كفلنا نيرم مورال تزي هنا نيرم سنبسنبت وفيا بالسفال على عين قال دروع حزمت قال بقي حزمت قال سله حزمت قال اجي ولا تي وفيا ار تي نيرن غزاروس تواسو يد سرح نير اب قد دمش كده تاسي سنبسنبت كمزي ناي مدرخ تواسو اي زكايد نير اجي كمزي سلازو خوني اجي نعانا ابتزلع على درجة خمبتصح ابتزلع على طرز خمبتصح زقابرنا قد دي مشكلة نعانا ناي قد داي تعززتي مغناتو اني زكرون بعال ودعا سبا اسياس اقاي من قصة سماية تواروسم اتم سنة باباوان بحلاو قد دايات بمول امسي افتي ناي كوميشن سبورت فيدريشن تتوزلولو افتي خبابي امزخون ناناتهم قد ميام حيزهم زموت يسيات تصقاي تي فوزا ناي نيرناتنا قطمي يغبر ودع عن سبها ناي اس ناي بعل ود نغاش نيرناتهم قطمي جينا تسرعنا خل الناس ناتهم قطم نسرعنا حجي ازي تي ار تي وي تي ناي مدرخ تواس حجي خابزي دي جمر شو سغان هاي تكون جينا ام مسرع خلها ناي دغفتها مورال تسمع لها ناي دغفتها لبوا تسمع لها شو بقى ابكا لا تسقيد مولو بمول اناتك اتحساسبا افتي تاريخ قدد مشكلتها ويا افتي مدرخ يخاطبون انت تعزباي جاكيتو تيخنطر كله انسغات غوي خلا اسغات اقا كله تعرفو دي غوي دي قال من اجي تا اوز نبره هيوت لايف زغبر تواسو تكباراوي زغنه بقى خرسع زيكل كاب هيوت كا حاس زيكل تنافقي بحلف سقع 98 تنز نبره غزي ازي تنافقي ببزح تعذبتي بخمس زبلك زلو خذ استفال لي عينت اكشنات زغبراو موراله ويوهبه ازي حجي انا تزعابيه تيفوزه يكون تيفوزه ايغون قدد مشكلتها ازابيلنا اوز مصز نبرين ابلعلي زلني كريديت اخبره سقع مترش انا خلصلك هيك نمزلنا يبلنا ابزي بالي السيو قال انا ابزيد على الدرجه ابتهنا تبعنا هنسرح دغبرنا نسي تجي هنا ترينينا نغبر لممدنا نغبر زي قارص وحزي متنين ايدم زخننا كلهم تصاعدتهم يلم غلصو ويحاسبو يفلت يغن انا بقله يقل سلازلو خن انا ناي بحقي از سمرات از بقنا اي كبيوتي سغا امدر زلو خزي زروسعن زحسسن ايكون حجب استفال عليه مانيات بستفال عليه رحقت ابستفال عليه هاجر كله خدي ارتراك انا شويه تعذابي قد مشكله تاع النبره ابو غلغله زلو ابسد زلو اب كالنا ابران وانينن زلو نزي مغرات از خذكرو خلو انا سغا خندي يستنتن كسع خندي تمزدنا فرق جن شوري بقى مناتو قصال زريون واسون زنبرك مدرخ سلازونه
2: دغه مالت حدا باور ني حدا سبورت دغافي كون كولماتي دغه مال كان تعملو لتدغفلو كون كولماتي اوانا بشكتا دونال دارنا تنس بعرف بفلاي دارنا تنس بزح دغفتي امنيرم نظام دغفوم لورو كاهوام سي ابشكتا دغوترم دغفتي نيرم بشكتا سين زبايس بشكتات غزول اليوم دغفتي امزي ملك جي دغفك باركولو قبل بنا خونا لو امنا زلو دغف الله جي جاب شجين حازم انا لك سي دغفتي لان يلا تفعل دغفتي نيرم يا زليس نال تحرير باتلا ناي ال با مالك قهاري ناي سكانيا كومون ار تي ال ناول دحرنا طنس يزال لو مازي دالاك تفعل الغانتات ليرن نايزن تفعل الغانتات دقبتي ناتر رسلوها لنيرم ኣብቲ ደገፍ

0: لك لا زقا. الله الله الله
1: شكرا.
2: صنعتنا وحسنا انكوعنا مبل 30 حمشن بعنا صنعت ابصحنا مو بوكو زرستاس جدني بقونك أتغري حزلك ماتي اللهم بتفطر أي تأكيد كفوت ما عندي دماغ زبالة أقعد الناس معونك قدم.

باقي سميت عبايته وهدوت للعابيا دول موت وحيوت فارس كل نسميا عبدكم تسلم انت للريا ساعات استقرح من اجل الاديا من دوم الاقال من سمي لرويا اكيد هليت هتنوس لأسنيا وهتاما اكيد على بوي سنح دي بمربيا منزل في الراس العالم كله تتبنيا لكن بياتي تأتي دبعت لحياة مالكيا سنتك بسنة شابة لباقة اللي تحري حروي حروي من اكيد وسنيت لحاري لو بشل اللي يكون مدو اللي حتقري حياة ود حيوت لبعال سنيتي اللي تبري دمان ود قلبي تعدي لكري انبال هكوت بادية لا تلافري اتصوم لكل قابي هفعت وكري اندم منت الاقلواري علم لا تهاقة دالا اقلو الاجري سدت لارهيام بالحلالي يوم ما شغل علم اتفكرا كما نايمالي يترسع ابوها قمنا لشكلي لتكلس بهل سما وقل ترايت قابت وحبن ما لمرير حلفت منادلت لباروت تدرر حرمة زايدت ايديها تتفتو وتتكجل عيلك رفع وتمون تأسس التو وتحزن وتكي وتتفرر مرض عاسرة كل شكل دفعت عقب وتوارق قبلات أباي تتواقر عدلت تمحاكم حق إيفال وخلل ممك راح يدور إرع عقبت بالوكينبل اتمبلا سيبل سعمل لمحبر للتلل وكد حراب قاشع رحبت بالكدنبل دول قومات مبارا تويت قلت تعدل إيه لتكيت سقمكي ولا تعجم سرقل إيه لتكيت سقما ولا تعجم سرقل كشباب عدنا واقيام توم فارس ولا فارست شغلهم تصنحنات كل أكانت قلو السلتكم من بالحست كلو جناء وكلو ولد من نساست التساست دفعنا تقضي بحمس دقيقة إذا يوم نحفر كم قروينة وبديلة باقع اللي تشغلو أجال منو نتعلم كمبيوتر تديهو أكان كراس وقلم مرير حالفوي ويام جقراهو مثل علم عادات العقب من كسحة ولما تقل سلم الصبح لتبقس ناقصة لا تقد تتمم شغلي لتكلس حقاي لقبا وكرم فارس وطفارس وطات باقع ديما للدمدم أو يا شغلي لتكلس حقاي لقبا وكرم فارس وطفارس وطات باقع ديما للدمدم ذكر دايم بيشونا عوو تيقل كبير

سن ولا ما حيسام وحيسات متقبلات بكيت ليلات عيد حريات دي بن التمنى قل يوم بسيد دولي الحل اخبارك الرجلكم قصة لفرس اخبار بو قلب در لوكوتات اصلنا بمناسبة عيد حريات الاتريال التلالي أقليم قبت سنوتات حريات قدمات مؤسسات تعليم كمسل زيدات شرحة تقاليم قاش بركة وقبلت مدالية عيد حريات سن الهيرر كمسل هلا تحبرها من أخبار كارج تشاينا وروسيا ديب زياد أربع اتفاقات حبر فرميا فرنسا بخصوص أسلحة نووي من روسيا تحذيرات صادفة نيجيريا 157 إرهاب كم سلقات تلو لتشرح الله من أرس أخبار دي

هاي الأقليم لا تركبت حبرة فم اللي كنا دي بنتو برامج عيد حريات دي بأقليم قبلت من يوم 10/5 مايو دام بتا بزيادة نيارة قب كم سلحلة رئيس لجنة عياد السيدة أبراهام يوحنس حبرة عياد حريات قل لقمل عصر حت عصر كل مديريات نايل أقليم لا شاركيات تجقرا أمر عام شعر في شوارع داسات معايا وراتات فن وبعد لا شمل صبت اقل لقرم لا ودو كاد محمد السيد ابراهام اندا اطلا دي بيوم عسر وكلي مايو بدرجة اقليم دي بستاديوم مندفرة تقب احتفال رسمي زياد كلمة وحمسة شاب لا شاركوتو ورات فن كم سلهما دي بجمهورية تشاينا تأهيل لنا سو انفار سيركس مديرية مايمنة وصنع فهية أقل لك أدمعتكم سلتو حبور هلام إت مدينة كرن أقل أجنيت ديب حساب لآتا برامج حريات ديب ورس سوالف دور وقول صبت بو زيادة أقل لك قدم ديبو مدفع قدت قدما بوزارة التعليم اندت نظمة دي بيوم 10/6 مايو التدالة دي بجنيت لا ركز برامج فاقوت لا حضريا مدرسات روضة التا اقلها بير اي درسات دي بلت فاقو بورو تنكر دي بنشوم هي معنى ولذة حريات دي بلت داورو ببعد انكر اقلوم سنكم سلتو شرحيا ات فرع تعليم اقليم عن سبا مسؤولة وحدة عادات ريادة وعافية معلمة نجاة الأمين بجهتها لا برنامج التلالا نايلة ورثة وطن عبوتهم اقل تتأكد لقب وراتاتكم سلت دي بتحبر قرر اللاما كن نمثل برامج اقل لتواسع اتفاقدت التبرنامج فن دي بمدينة دي بحل يا سلاسة وسلس رودت لا درس جنيتكم سل شاركوا وكيل رينا منكرن حبرام هيئة زريق وتواب نواي اقل ديب مديرية من حيلي لا نبرا بإدارات دوايح لا تفرقايا عائلة شهداء وحقوزام بعو الركيز كدمات حرس تهيب هليت لا وراتات بأساس طلب حرستوت قبي كم سلحلة لا حبرا نفر لا هيئة شاب تعامي في السهاية إب أنسات مراعية لا تقب إقلن عائلات إقلن سدايت كم سلتو ودها حرستوت التا اقل حبو حبري لا كدمات مبلا بعول رات لتهيب لا حل حرس تركترات دي بوقدو اندمس ايوم لا اشكال شعق دي بوقت سني اقل لا تاموكم سل صد يوم شرحو حيسام وحاسيات من تلفزيون اريتريا اخبار كارج حق الله معدي تقبلكم بوم بدق ما نرحب بكم اخبار كارت تشاينا وروسيا جمهورية تشاينا وروسيا علاقات نقل دقبا لا سديان زياد اربع اتفاقات دي بكم سلف الرميات شرحا التل اتفاقات اللي لا تباصحا دي بجمهورية تشاينا نايكلم على زيارة شكل ودل حل رئيس فلاديمير بوتين دي بيوم 10 مايو دي بمدينة بيجين مصر رئيس شي جي بينغ تا ودايح دكتوم الاتفاقيات مجالات تجارة طاقة أمن دفاع تكنولوجي فدا وبعد كم سل كم كم أمور هلا كم كفالنا على اتفاق تشاينا قياسنا على من روسيا لتزابيو غاز طبيعة وبترول قل تزيد كم سل تلت شرح دي بهلا اللي قل للسرقة لا قدم أراد سايبيريا لا كيد كل ألف وسسمت كيلومتر لا ريمة عن الدر غاز طبيعة قل لبنايا كم سل تومتا مرام لعن الدر بترول اتكل حول 5 بليون متر مكعب غاز طبيعة اسك تشاينا اقل لتنضال على تقدر كم سلت لتشرح كليتهم لما يرحت دي بكداي منطقة وعالم اقد هي دي مشاكل مقباية مفقار صحاي ويوكرين كم سلحت قوما لا كبر بتوساك وده رئيس فلاديمير بوتين ازق الاسرة وحام سيتينا توت اسك تشاينا زيارة ود الحلا فرنسا أصلح نووي إقل توسيت وديو لحليت وراتات روسيا رد فعل كم سل طيب حذرت اللي لا تشرح لا حلا فرنسا أصلح نووي دي اتبعدات سب شركة لا تندول أوروبا إقل تبني برنامج كم سل

حقوله حبرتو فرنسا او پولاند دی به وقت کوروب اصلح نووي ولا تورت ايارات لا اشاركنا خبر مطلامات عسكر كم سل وديال لذكرتو حركات عسكريه فرنسا كفال نايلد والاتحاد الاوروبي ودياهو لصنحيا ضد

شرحت روسيا دي بنيتو مصدر عسكرية تقل تنسى ستات كم سلبا لا شك حلف نيتو مثل روسيا التلالات حادد دوارات لا ودي وراتات عسكرية ازيودو كم سلح الله نتأمر ديش نيجيريا وأمريكا بحبر التودونا حبر عمليات دي بقبت سامن متوى سبعة إرهاب كم قتلوا حبروا بدي بقبل تايم فقار صحاي نيجيريا لا قبقى عمليات أمات كم تحاكروا وبزح مع ساكر حشمة إرهاب داعش كم راقبوا ديش نيجيريا وأمريكا حبورام هلو العمليات ديش كليت الدول قدم إلا بحبر منا ودو في راروتات عسكرية لبز حدي برهابيين إدي وكسار لودكم سلطو تقارير لكد ديش نيجيريا وأمريكا دي بيوم 15 مايو بقلو ودونا حبر عمليات وكل قايد ديش داعش لابتهم بزحام إرهابيين كن سل قتلو شارحام كم سل على ما لذكرتو أمريكا إرهاب قل تقابيه مثل ديش نيجيريا لا لتعاونو زيادة مئة عسكري دي بنيجيريا فارت كم سل هليت ما لتأمر حيسام وحيسات ما تقبلت نايلا ساعة أخبار قلت مم قلت صبت من رسو قلت قم قلكم لوكوتا تصنع بمناسبة عيد حرية للتلالي اتاقليم مقبت سنواتات حرية قدمات مؤسسات تعليم كم سل زيادة شرحة ديبا قاليم قاش بركة وقبلت مدالية عيد حرية سن الهيرر كم سل هلا تحبران من أخبار كارج تشاينا وروسيا دي بزياد أربع اتفاقات حبر فرميان فرنسا بخصوص أسلحة نووية من روسيا تحذيرات صادفة ونيجيريا 157 إرهاب كم سل قتلوا حبر كحيسام وحيسات ما تقبلتنا قل يوم سيدول على الأخبار التلا تمام وقت كير وبركة مسلة اللي برامج حرية ووقت حرية بكيت

0: سادتي وسيداتي، إزالا ببدأ هذا البرنامج بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى 35 للاستقلال، فلنقف دقيقة صمت في ذكرى الشهداء.
1: هراي نذكر سماعتات كلنا حفن بل ذكرى سماعتات

0: እወ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ፀዓት ፅንዓቱ ዘይንደል ዓረኸም ሓፂን ዝተረረ ሓድነቱ ተጠሚሩ ስለ ዝቆመ እነሆ መበል 35 ዓመት ዕለተናፅነቱ ብሩህ ተስፋ እና ማዕደወ የኽብሮ ኣሎሞ የውሃና ደጊምና ደጋጊምና የውሃና ነተዓጢቑ ዘዕጠቐ ተባዕ ህዝቢ ኤርትራን ሓርበኛ ሓይልታት ምክልኻሎን
1: الحضور الكريم السيدات والسادة المتابعون عبر الفضائية الإريترية في كل بقاع العالم هذا البرنامج يأتي امتدادا لاحتفالات البلاد بذكرى 35 لاستقلال إريتريا وقد بدأت منذ أسبوع تقريبا وتستمر وتتواصل الاحتفالات حتى 24 من مايو تحت شعار صمودنا ضماننا فالتهنئة لكل الشعب الإريتري في الداخل والخارج والتهنئة لكل محبي إريتريا في كل أصقاع الأرض بهذه المناسبة العظيمة
0: هراي زخبركم من زخبركن نلوم مشت مبار أبز مدرخزي كلتا قجلة تاتينا قربنا زلنا تحنتي قجلة باهلي والتا تكون كلا كمون كالأيت مساء دد هريا ስዒባ እነቕርበልኩም ጉጅለ ባህሊ ክዋኽብ ትርኢም ሕጉስ ምሸት እዩ እስከ ድሙቕ ጣቕዒት ነዘን ክልትኤን ጉጅለታት የቐኒየና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እምበኣር ብመጀመርያ ድምፃዊ ኣማንኤል ሃብተ ስላሴ ናፅነት ብትግርኛ ግጥሚ ወይ ሕደማ የማነ ገብሪ ሚካኤል ዜማ የማነ ገብሪ ሚካኤል ካልኣይ ዛይድ ዓውተና ኤርትሪያ ሉላ ብቋንቋ ብለን ዛይድ ዓውተና ገጣሚ ከምኡውን ዘያሚ ዛይድ ዓውተና ሳልሳይ ሃይለ ናቲ ሱኬና ናሜከ ብቋንቋ ኩናማ ደራሲ ግጥሚ ሃይለ ናቲ ዜማ ሃይለ ናቲ ራብዓይ ኣበራ በየነ ደቂ ፍቕሪ ሕደማ መኮንን ተስፋ ማርያም ዜማ ሓበን ምስግና ኣበራ በየነ ሓምሻይ ኢሳያስ ሳልሕ ራሻ ተስፋ ሕደማ ምሕረተ ኣብ ኪዳነ ዜማ ኤፍሬም ካሳይ
1: አቂብ ዛሊክ አልፈናን ሙሐመድ ሑመድ ቲታ وأغنية بلغة البداويت مع أن هو الأشعار والألحان لمحمد حمى تيتا ثم يلي ذلك تدروس مانغستو شامابل بالتقرينيا الأشعار لهابتوم يماني والألحان أبرار عثمان عبد الله عمر يأتينا بأغنية للساهو ميردينا الأشعار والألحان لعبد الله علي ثم عقب ذلك احمد ادريس عافا جنسي اتش بلغه التجرايد الاشعار والالحان لاحمد ادريس عافا ثم اخيرا ضمن اغاني فرقه والتا ياتينا رزنا الم من زيفتنكي بتجرينيا قبره هو صحيه الاشعار والالحان لرزنا الم متابعه شيقه نرجوها لكم وكل عام وانتم بخير
0: الرايز خبركم من خبركن رحسك نيات ناصنت نابلنا مدبنا نخفتو لنا بتغاتا تالخ مصقكم يو سناي مكتال

أيها السادة الضيوف، هذا القدوس الذي يحمل علامة الدولة وعلامة الخدمة الوطنية.

0: ኣርባዕተ መራሕቲ ሃይማኖት እውን በብወገኖም ዕድሎምን ዕድል ሃገሮምን ወሲኖም መልእኽታቶም ድማ በቲ ኣጋጣሚ ገሊፆም።
1: እዚ ድማ እኒሀ ዳእሲ ኣነ ዝብልካትኩም ብሰላም ብፍቕሪ እገሊ እዚኡ ኸ እገሊ እዚኡ ኹ ከይተባሃልና ስላማዓይ ኸ ክርስትያን ኸ ብሃይማኖት ብዝኾነ ኮይኑ ከይተባሃልና ብሰላም ብፍቕሪ ከምዚ ጌርና ተኣኪብና ከምዚ ተኣኪብናዮ ዘለና ብሰላም ብፍቕሪ እዞም ደቅና ድማ 30 ዓመት ተቐሚጦም ብሰላም ብፍቕሪ ኣነ ክመውት ንስኻ ፅናሕ እንዳተባሃሉ እስላማይ ክርስትያን ከይተባሃሉ ዝኩሉ ኒራእሲ ብጅግነቶም ነፃ ውፅኦምና ዘለዉ ንሕና ድማ ብሰላም ብፍቕሪ ተሰባዕመዕና ክንነብር ብዙ ሓደራ ይብለከም ኣለዉ ቤተክርስትያን ን ሓደራ ትበለካትኩም ኣላ።
2: كلمتي أولا أن كل إريتري لازم يشعر ويعرف أن هذا اليوم هو يوم تقرير المصير وأن الناس كافحت وماتت وهلكت من أجل أن تتحصل على مثل هذا اليوم قد حرمنا مثل هذا اليوم ولذلك كافحنا من أجل ذلك ولذلك هذا اليوم يوم عظيم جدا فعلينا أن نضلي بأصواتنا ولا نتأخر ولا نستبعد ولا نقول هذا المكان بعيد لا أستطيع أن أتحصل عليه لا نقول هذا أبدا بل يجب علينا أن نمشي ولو مشي على الأقدام مهما بعيد المكان أن نؤدي أن ندلي بصوتنا هذا واجب علينا ولنعلم جميعا بأن كثيرين إخواننا ماتوا واستشهدوا من أجل هذا اليوم ولذلك نحن اليوم عندما ندلي بأصواتنا إنما إنما نعمل بوصية الشهداء وكذلك نأخذ بثأر إخواننا الذين حصل لهم من النقص في الأعضاء ننتقم لهم ونأخذ بثأرهم كذلك نحن اليوم يجب علينا أن نتوحد وأن نكافح وأن نجدد أعمالنا كلها حتى ننتصر ونصل إلى الغاية المنشودة

0: ብርሃንኒ ኣበባን ሓጎስኒ ብርሃን ኣበባ ምዝ ብርሃን ዓሰርተ ብርሃን ሽሕ ብርሃን ዓሰርተ ብርሃን ዓሰርተ ብርሃን ብርሃን እዛ ፀሓይ ትርእያ ዘለኸ
1: والله شعوري شعور أي إريتري وأي إنسان محروم من وطن ولقى حريته وحس بنفسه أنه أول مرة في حياته إنسان في وليه مكانته في المجتمع الدولي
2: دليتو زكلت العلت بممسأز ورسو سمعت حاقوس مكوت سارسينوز بسمرا قطر حليفو سليت ليتي ما أكل كتما وطيو أبقو دناتات مريت كسابت وقح قوالاتات تخيلو كلها كانيو

0: ረፈረንድም ኤርትራ ናፃነት ዓውን ምንባሩ ተገሊጹ። ውፅኢቱ ኸ ነዚ ንምፍላጥ ህዝቢ እዝኑና ጸለወ ክጽበ ጀሚሩ።
1: ውፅኢት ረፈረንደም ክንገር ሕጂ ናይ ቁሩብ ደቃይቕ ሕቶ እዩ ተሪፉ ዘሎ። ሕጂ ልቡኹም እንታይ ትብል ኣላ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ?
2: ልብና ብታህዋ ክንፅበዩ ኣለና ኩነታት ናይዚ ልንቅለ እቲ ዕድልና ክነውድቆ ዝቐኒና ኣበየ ናይ ግምት ከም ዘለና ምዃን ብውሽጥና ንኣምኖ ኢና። ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከም ዝመፅእ ንረጋገፅ ኢና። ግንቲ ውፅኢቱ ሕጂ ክንሰምዖ ንፅበይና ዘለና ብታህዋ
3: بعد 5 دقائق سوف تعلن نتيجة الانستفتاء. تتوقع النتيجة تكون شنو؟
4: لا يا اخي النتيجة مفروغ منها، بس اتوقع النتيجة تكون رسالة الاستقلال والتحرير 99%.
5: انا 97.8%
6: وجميع الامكانيات حقنا دي 100% متوقع على 100%، ما فيش اي نقص.
7: شحن 822 ኣይፋል ኣድሚፆም 328 ድምፂ ተበላሽዩ። እዚ ድማ 99.85 ካብ ሜቲ ናይቶም ድምፆም ዝሃቡ እወ ክድምፁ ከለዉ 0.165 ካብ ሜቲ ጥራይ ኣይፋል ኣድሚፆም ማለት እዩ።

0: ስለ መስዋዕት ደቅና ኣጥፊ ሓደ ሸሞንተ ኣደ ሸዓተ ኣይትፍሒ ማፅነት
1: وأخيرا تحصلنا على النتيجة المبتقاة للشعب الأريتري وهو الاستفتاء بمشاركة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية فهذا شرف عظيم لنا ولنا وكانت ثقتنا كبيرة جدا بشعبنا المناضل شعبنا المصابر فهذا الفرح في الحقيقة ليس فرحي أنا بل إنما لا أقدر أن أصف هذا الفرح وما انتابني من سرور في هذه اللحظة التاريخية
2: በዚ ድማ ሸሕ ኳና ፅነት ብ24 ግንቦት 93 ብወግዒ ክእወጅ ተወሲኑ እንተሎ ካብ ለዉ መዓልቲ ኤርትራ ልዑልነታ ዘረጋገፀት ናፃ ሃገር እያ።

0: ፅቡቕ ይስማዓኒ ኣሎ ስውኣትናን ስንኩላትናን ኣብ ኩሉ ኣርካናት ዘለዉ ተጋደልትናን ፅቡቕ ስማዓና
1: لو كانت الفرح تقتل الناس اليوم كنت أنا بس انتهي والحمد لله الذي تحصلنا على هذه الحرية وهذه المساء مساء سعيد لأن الشعب الإريتري في العاصمة أسمرة وبالذات في شارع الحرية يعبر عن فرحته أكثر وأكثر وأكثر.

حدش تولدي حدش ينسى حجر كوين سمعني بزعبا بزن ايرمي عيني ريئية لباي تحاكو شلد الله بزوح دستا بزوح سمعي بدمدك ايد مزع بابا بزوح دستا سمعني

شق شلوش جنان نشتوق عبي هدري بالي مفقري نعغي يفلت بعدي ناتكي عدي ناتكي بدني صحفيوت مي عم هدركي أنا أمكم عدم كحل فيس لغي هذا نيدوكونا شغل وفرنا برخاخي مردوكونكم مرامز لغي ولا زرع فالك جدس لسمكي هدري لمن تفكري أروسي نفر غير جدو تونك ميتشون كمي كون خونو عرستي دوكونك فقق ملعكي حكيم دوكونك ووسا لبغي واسا دوكونك بزحن تريدكي جيكنا دوكون حلا وسناتكي ويشانك الشيق تملي سليغي هدري هدرين ما نم تفكري هدرين ما نم تفكري هيا نقري ناتان داي فروم بربل كلاس يا غالي

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائيات الإرتية وفيها رؤساء السودان وتشاد والهند يهنئون بعيد الاستغلال. وزارة الخارجية تنظم احتفالا بمناسبة أعياد الاستغلال. استمرار احتفالات الاستغلال في جنوب البحر الأحمر. الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بفعل الحرب والتضخم. إيطاليا والهند يعلنان استهداف زيادة التجارة المشتركة إلى 20 مليار دولار. ومقاتلات روسيا تعترض طائرة استطلاع بريطانية فوق البحر الأسود. أهلا بكم مشاهدينا. بعث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبيتنو ورئيس الهند دروبادي مورمو ورئيس جمهورية مالاوي البروفيسور آرثر بيتر موتاريكا بعثوا برقيات التهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة عيد الاستغلال. وأعرب الرؤساء نيابة عن شعوبهم وحكوماتهم عن تمنياتهم بموفور الصحة والتوفيق في العمل للرئيس سياس والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان رغبة بلاده الصادقة في تطوير العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين استنادا إلى العلاقات الأخوية القوية والتاريخية بين إريتريا والسودان. نظمت وزارة الخارجية يوم أمس 20 من مايو بالعاصمة أسمرة احتفالا بمناسبة الذكرى 35 عيد الاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة إلى جانب السفراء والدبلوماسيين والضيوف المدعوين. وفي كلمة ألقاها وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح أوضح أن الشعب الإريتري ورغم التحديات الكبيرة التي واجهها قبل الاستغلال وخلال مسيرة التنمية والصمود على مدى 35 عاما استطاع بفضل صموده أن يواصل تنفيذ برامجه التنموية دون ارتهان، مستندا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والاعتماد على الذات، ومحققا تقدما ملحوظا في مجالات الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتوسيع الخدمات الاجتماعية.

وأشار السيد الوزير إلى أن إريتريا انتهجت منذ نيل استقلالها سياسة خارجية قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع الالتزام باحترام سيادة ووحدة أراضي الدول المجاورة والعمل على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي عبر دبلوماسية نشطة وبناءة. وأضاف أن المرحلة الراهنة تشهد تزايدا في إبراز الصورة الحقيقية لإريتريا أمام العالم، إلى جانب تنامي دورها الإيجابي في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك بفضل وحدة الشعب والحكومة في مواجهة مختلف التحديات والاستهدافات. من جانبه، أكد رئيس لجنة الاحتفالات بوزارة الخارجية الشاب نهوم تسفام كيل أن مناسبة الاستقلال تمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم الوفاء بالعهد والالتزام الوطني. في إطار احتفالات إقليم جنوب البحر الأحمر بعيد الاستقلال، نظم احتفال بالمناسبة في بلدة عدي يوم 15 من مايو على مستوى مديرية وسط دنكاليا، وفي طيعو في 16 على مستوى مديرية أرعتا، وفي حرسلي بمديرية جنوب دنكاليا في 20 من مايو. وأوضحت رئيسة لجنة تنسيق الاحتفالات بالإقليم السيدة حواء محمد بأن الاستعدادات جارية منذ نهاية شهر يناير عبر إقامة اللجان المختلفة للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال، وتجرى الاحتفالات بطريقة تستعرض مسيرة تحقيق الاستقلال والحفاظ عليه. وقالت أن البرامج ستشمل سيمينارات للشعب والطلاب وبرنامج وارسا لموظفي الحكومة يركز على حملة دنكاليا ومسابقات رياضية وخيام مجتمعية، مشيرة إلى أن الاحتفال مشيرة إلى أن الاحتفال الرسمي سيقام في 23 من مايو الجاري في مدينة عصب بعروض فنية وعرض عسكري. وذكرت أن احتفالات عيد الاستقلال في عصب ستستمر من 23 إلى 26 من مايو في رأس جومبو بفعاليات تشمل عروضا فنية بمشاركة 10 فرق فنية ومعرضا للصور ومعرضا للإسكان وقرية الحياة المعيشية. وأوضحت السيدة حواء أن برنامج يوم الاستقلال نظم بأسلوب تثقيفي وبطريقة تؤثر على الشباب وتعرفهم بالماضي وتحملهم المسؤولية الوطنية. أعلنت وزارة الزراعة أن المعهد الوطني للبحوث الزراعية في حلحلة والكائن في مديرية دبروة والذي ينشط في 7 نقاط قد أجرى بحوثا مشجعة خلال السنوات 35 الماضية من الاستقلال. وأفاد تقرير المعهد البحثي بحفظ أكثر من 6300 عينة بذور لحوالي 160 نوعا من المحاصيل والأشجار، وتطوير 52 صنفا من القمح والشعير والذرة والدخن والذرة الشامية والبقوليات وغيرها. وذكر التقرير بتوزيع بذور الذرة الشامية المهجنة والتي يطلق عليها اسم حلحلي، والتي تنتج أكثر من 65 كنتالا من الهكتار الواحد لأول مرة حاليا على المزارعين، إضافة إلى تطوير وتوزيع 34 صنفا من الخضروات و36 صنفا من الفاكهة على المزارعين. وحول أبحاث الموارد الطبيعية، أفاد معهد حلحلي للأبحاث الزراعية بإجراء أكثر من 16,000 اختبار للتربة وأكثر من 500 اختبار للمياه وأكثر من 1750 اختبارا للنباتات وأكثر من 170 اختبارا للسماد في المختبرات حتى الآن. وأظهرت الأبحاث التي أجريت على 268 نوعا من الأعلاف الخضراء فعالية أكثرها، وتم إنتاجها وتوزيعها على المزارعين. وقد بدأ المركز هذا العام بحثا حول تطوير الدواجن. ويضم المعهد الوطني للبحوث الزراعية حاليا 270 موظفا، 80% منهم باحثون زراعيون. احتفل المواطنون المقيمون في لوكسمبورغ الألمانية بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وهنأ ممثل الجالية الإريترية السيد رستوم هبتاي في الحفل المنظم في 16 من مايو الجاري الشعب وقوات الدفاع، ودعا أفراد الجالية إلى تعزيز وحدتهم وتقوية التصدي والمساهمة في برامج التنمية وبناء الوطن. وقال السكرتير الأول في السفارة الإريترية في بلجيكا السيد ميكيل تسفاي أن شعب إريتريا تصدى ببطولة وصمود للعدائيات والتحديات التي واجهها لسنوات عديدة بالمثابرة والتفاني والشجاعة، وحقق استغلاله وحافظ على سيادته، مؤكدا على أن هذا هو سبب التقدير الكبير الذي تحظى به احتفالات عيد الاستقلال. في غضون ذلك، أقام الإريتريون المقيمون في ألمانيا احتفالات بهيجة بالمناسبة في شتوتغارت وكاسل وكولونيا وأولم. وألقى القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد يوهانس والدو في احتفالات شتوتغارت رسالة تهنئة، وقال إن يوم الاستقلال هو يوم

التفاؤل والعهد، موضحا بأن مساهمة المواطنين في ألمانيا في البرامج الوطنية دليل على التزامهم القوي. ووجه القنصل العام في فرانكفورت السيد كبراب تخستير رسالة مماثلة خلال حفل أقيم في مدينة كاسل. كما أقيمت احتفالات بهيجة في أولمو وكولونيا ومنطقة فيتراو بمشاركة فنانين وشباب وأمهات وطلاب. ومن المقرر إقامة الاحتفالات بعيد الاستقلال في ألمانيا يومي السبت والأحد المقبل في أكثر من 30 مدينة ألمانية. وعلى الصعيد نفسه أقيمت فعاليات رياضية وتثقيفية وثقافية يومي 14 و16 من مايو موجهة للأطفال في ستوكهولم بالسويد بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال. وذكرت منسقة مهام العمل ومتابعة الأطفال في اللجنة التنسيقية للاحتفالات الوطنية السيد إلين تلا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز حب الأطفال المولودين في الخارج لبلدهم وتنشئتهم بهويتهم الإريترية. وأخيرا تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية. وبالمثل احتفل الإريتريون المقيمون في تروندهايم والمناطق المحيطة بها في النرويج بعيد الاستقلال في احتفالات بهيجة. افتتح يوم أمس 20 مايو في أسمراء المعرض والمسابقة الوطنية الثالثة للاختراع والتصنيع والتي ينظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة تحت شعار ابتكار الشباب من أجل التنمية. افتتح المعرض وزير البناء السيد أبرهكا أسفها في حفل أقيم في مركز الاختراع والأعمال للشباب بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والمدعوين. وقالت منسقة البرنامج الشابة هيلين مختا أن مسابقة الاختراع والتصنيع تسهم في استكشاف وحل المصاعب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وتسريع برامج التنمية الوطنية من خلال تعزيز ثقافة الاختراع والإبداع، وهو برنامج له الاتحاد أهمية كبيرة. وذكرت بأن المخترعين والمصنعين المعروفين والشباب يقدمون أعمالهم للمعرض والمنافسة في المعرض الذي يستمر يومين وسيسمح لأفضل الأعمال بالحصول على قروض بدون فوائد. وأوضحت أنه من المتوقع أن يساهم هذا المحتوى في زيادة الفوائد الاقتصادية ورفع الانتاجية وخفض الاستهلاك والتكاليف. وشكرت وزارة الزراعة والتعليم والجهات المعنية الأخرى على جهودها لجعل البرنامج حقيقة واقعة. في غضون ذلك تخرج في المناسبة 102 طالبا من دورة تدريبية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الحاسوب. وقد نظم المعرض والمسابقة الوطنية للمرة الثالثة، حيث كانت الأولى في فبراير 2024 والثانية في فبراير 2025. اختتم في 19 مايو الجاري الأسبوع الرياضي والثقافي للقوات الخاصة والذي استمر لشهرين. وأوضح مسؤول الإعلام والتعبئة في القوة داويد برهي في التقرير الذي قدمه أن مسابقات هذا العام تضمنت 7 مسابقات رياضية وثقافية بين 6 فرق عسكرية. وقدم شكره للمؤسسات والأفراد الذين عملوا بجد لإنجاح البرنامج. وقدمت في المناسبة الكؤوس والجوائز المالية لفريق بارع الفائزة للجنسين في كرة القدم. كما فاز فريق الكين بالبطولة لحصوله على أعلى النقاط في جميع المنافسات. وقدمت في الختام شهادات تقدير على المساهمين. وقال قائد القوات الخاصة العميد حد شفريم أن إجراء المسابقات الرياضية تزامنا مع أعياد الاستقلال زادها زخما، ودعا جميع الوحدات إلى أن تكون على أتم الاستعداد والمنافسة في العام المقبل. قام سكان ضحيتي كمهوله وقدم لحزين في مديرية فرو ببناء فصول دراسية إضافية في مدرسة لحزين الابتدائية والمتوسطة بتكلفة أكثر من 350,000 نقفة. وذكر في مراسم التدشين بأن المبادرة اتخذت لتخفيف النقص في الفصول الدراسية في المدرسة التي تأسست عام 1995 وارتقت إلى المرحلة المتوسطة عام 2011. وقال مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن وزارة التعليم تبذل جهودا للوصول إلى جميع المناطق بناء على سياسة أن التعليم حق من حقوق الإنسان في إريتريا. وأوضح مدير المديرية السيد عثمان عرفة أن العمل النموذجي الذي قامت به الضاحيتان يسلط الضوء على وعي المجتمع بالتعليم، مؤكدا على تعاون إدارة المديرية قدر المستطاع. وتخلل المناسبة
عروض فنية قدمها الطلاب. في غضون ذلك تم تدشين 4 فصول دراسية في 18 من مايو الجاري، شيدت بتبرعات من سكان ضاحية قلعي بمديرية قال نفحي في الأقليم الأوسط بتكلفة نحو 200,000 نقفة لحل مشكلة التعليم التمهيدي. وقال مدير مدرسة الدخول الابتدائية الأستاذ جميل سيد أن عملية البناء بدأت في أكتوبر 2025. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026، محذرة من أن الحرب في الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية وفاقمت حالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وقالت المنظمة في بيان صحفي يلخص التحديث نصف السنوي للتقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، إن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 2026 مقارنة مع 3% في 2025 بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير، وأقل بكثير من مستويات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا. وأوضحت الأمم المتحدة أن أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن إضافة إلى التجارة والاستثمار المدفوعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفر بعض الدعم للنشاط الاقتصادي العالمي. لكن المنظمة حذرت من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أدى إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب كبيرة، في حين زادت الضغوط على الأسر والشركات بسبب ارتفاع التكاليف. أعلن رئيس وزراء إيطاليا والهند جورجيا ميلوني وناردينا مودي أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة حاسمة وبزخم غير مسبوق لتصبح شراكة استراتيجية مميزة تقوم على قيم الحرية والديمقراطية والرؤية المشتركة للمستقبل. وفي افتتاحية مشتركة حملت توقيع ميلوني ومودي بمناسبة زيارة هذا الأخير لروما، جاء في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولا عميقا تسترشد الشراكة بين إيطاليا والهند بتبادل منتظم على أعلى المستويات السياسية والمؤسسية، وتكتسب بعدا جديدا ومعززا يجمع بين ديناميكيتنا الاقتصادية وإبداع مجتمعاتنا وحكمة الحضارات العريقة. وباختصار أكد الزعيمان أن هذا ليس مجرد تكامل بسيط، بل هو خلق مشترك للقيمة حيث تعزز نقاط القوى الصناعية لكل منهما الأخرى. وأبدى العزم على تحقيق هدف 20 مليار يورو في التجارة بين إيطاليا والهند بحلول عام 2029، بل وتجاوزه مع التركيز على الدفاع والفضاء والتقنيات النظيفة والآلات ومكونات السيارات والمواد الكيميائية والأدوية والمنسوجات والأغذية الزراعية والسياحة وغيرها. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاتلات روسية من طراز سو-27 اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي. وأكدت الوزارة أن التحركات الروسية اتسمت بسلوك وصفته بالخطير، ما أدى إلى مواقف حساسة في الجو كادت أن تتسبب بحوادث غير محسوبة. ويأتي هذا التطور في ظل التنافس المتزايد بين روسيا والدول الغربية في المناطق الاستراتيجية المحادية لأوروبا الشرقية، حيث تشهد أجواء البحر الأسود نشاطا عسكريا مكثفا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتواصل موسكو ودول حلف الناتو تبادل الرسائل العسكرية والاستعراضات الجوية في المنطقة وسط مخاوف من انزلاق أي مواجهة عرضية إلى تصعيد أوسع. قال الجيش الأندونيسي أن انفصاليين مسلحين في إقليم بابوا الجبلية الواقع في أقصى شرق البلاد قتلوا 8 مدنيين في منطقة هوكيمو. وندد مسؤول عسكري في بيان بمقتل 8 مدنيين كانوا يعملون في مناجم الذهب بالمنطقة، مضيفا أن عملية إجلاء جثثهم جارية. ونفى المسؤول العسكري ما قاله المتمردون بأن القتل من عناصر الأمن، وقال إن السلطات تلاحق الجناء. وأضاف أن ياهو كيمو أصبحت خطرة بعد الهجمات لكنها تحت السيطرة. وتشهد منطقة بابوا القنية بالموارد والتي تضم ثاني أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم حركة انفصالية كامنة منذ أن وضعت تحت السيطرة الأندونيسية بعد تصويت في عام 1969 أشرفت عليه الأمم المتحدة.
مشاهدين انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. رؤساء السودان وتشاد والهند يهنئون بعيد الاستقلال.

وزارة الخارجية تنظم احتفالا بمناسبة أعياد الاستقلال. استمرار احتفالات الاستقلال في جنوب البحر الأحمر. الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بفعل الحرب والتضخم. إيطاليا والهند يعلنان استهداف

الأسود. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: تركب دي الله ماذا
1: يركبك الله برغت حول انت برغت
0: ايه
1: اتا قلبي معشو تفلت اني حت ذكرى
0: من انت تا مبرق مسطره
1: تا مسطره
0: ايه مزه
1: قصت كلنا بتواتاتي اتا عايز ناس نعال ذكرين دي صحطني
0: يا بيرت ليه ساري اتريفاتك زنا با سمسك كانت فلت انا مرزع قوصينا تري ادل هذا زعدنا
1: وي برغت حوي تري ادل خطابر برصلينا بنيش تاز قدت ناس لعلهم ناطي
0: با مهان كوري خدام ازحبتي حرك يغبرنا
1: وخانسي نويح خوين با
0: بزح نغير يكون زقاير تقول عز قدفك يا غبيز صنح تغبز نبرد ما يعرك تعرق زنبرد ما درو على ماركباتك واي صنح
1: ناي بحق
0: اسمع با عدي كمان تصنح انا مسلكي
1: با عدي انت برغت حوي اذا وان وان متخاف سلزخني عدي ون نفساني جيروا
0: ኣብ ገበላ ኹ ብላ ፅበና ዘለኹ ይስማዓ ኣብ ገበላ ኣብ ገበላ ዓልድለይ ብውላድ ክኹርዒ መፃለኹ ኣብ ገበላ ፅንሐ

0: حرية فيرا ندال واستشهاد.
1: الهلال وديت الهلال وديت الهلال وديت سمرنا الوابزة
0: دي بحلفة وكيد دي مدير الشعب تاحية قد قد انتبت صحنام مثلنا يمالي منادلين حرية اللاب حرية واستقلال عدوم ووطنهم شبطهم دي مندال لحالفو السنة 1908 لنادلة منادل محمد نور صالح ودي سنة 1908 لنادلة حاوة سعي سليمان ودينها مقابلة انقدمكم محمد نور تدريب عند أتماما السلف دي برغيت أربعة وزعة حقه مثل تكوين كفف الجيش هي دي بي كفف الجيش تسعة وسس دي بي جبهة حلحل بصحيو ودي بحلحل هي دي بلا ناي دنقوبة سامناي ورار بهلات فيرارو بحر نقاش دي بحلحل انت شاركم دي بأفشل وطلة ورار منات حاربو محيربطو كما شاركتو دي بقلي ورار اللي كفع على دي بشرح منادل محمد نور كنا البل
2: فعلا ندال حريت فر ندال كونسلتا وفر استشهاد كونسلتا وتعبت كونسلتا ليلة ليلة تحلف هجاب هلت ازي التانا الناية قل حريت وقل استغلال ومسل قدامي قل استشهد و نايتا قلها لفقر قريبو أول حق تعليم خلصنا وحق خلاصتنا تعليم دي برقيدات العلا وقت دي برقيد أربع بطلون كلي حيلي قال أيت حيلي دي بتوزعكو وعلى كل حال حقوها دي كفل سراويتات دي بتوزعنا وطل كفل سراويت 90 وسس عندها لينا

0: يعني برجيت 40 وسائل البهل اتعلنا من هذا دي بدي حل حل وفرو حرنقاش للبهل ديبو يعني لا وتبقصو ابن أبايس أبت على ولديش كل شنقت ربع عوان للبولو من دبر سالة وكن للكرة لديش لنا كل بحيلته ديبا كرة على وإلي تفعات لنا هنا كرة وارج أقاه واندق القلب وإلي البهل فنتوي قدام حوت صوت على قلمي الحيلات كانت تتمنى على أبا لتفناتا هيني أم حرا لركبتو شي بو منين حردي ما علينا حلفو احنا دي قول احنا كا وشامبل للبولو رأس كوينات بهلات رأس الحربة إلا أن دوا ذا فقربنا حتى وذاك حقوت كرينا احنا لديه لا ربعوان على حق مصا جد التحقا ودفع ثابتة وحنا تتحابرنا وشامبل ذكرني بلا تابع سرت الأولى ودق هلا بو وشامبل بلا لو جمعنا نزين دم بلا بفقرة ومن حربنا دايت وذابت هتو إن ده دامي لا استشهد منينا هتو استشهد منينا من نفسير لا أنا على الكل تلا استشهد
1: ما أنتوكم سلا محمد نور لبلول هلا منادلين إريتريا جلاب حرية عدوم وشعبهم دي بلبلو تحاربوا تحاكروا واستشهدوا اللي كله جلاب حريتهم لجراح قل نوسو استشهدتهم من حتى إينات إقل بزح إينات تجرح دي بهليكا هيم إقل إريتريا بزح دول استشهدك إقلا بهلتهم جراح انت يكفي منادل اسك الاستشهد حاكرو انت الى حيام من حكمنا اسك دفع انت جعلقام قدام جرحو انت الى حيام جراح حديث انت وساكا لما تسئتو اوكاد حودي علام كذيب سنة 1978 من شعب قد لنادلت وتعيلبا بولد دربات منادلت حاوى سعي سليمان كنتبل
2: 1978 شهر عصر دي بصورة لفقر قواته ودي بعيلبا بط علمنا 88 لا افعب الزبط حتى بجرح العليو واللي سلمه وديب تنكيتات اللي ندد من تعليم فقرنا من تعليم عكو فقرنا ديب زوبا وسراويت ديب قلب وزعنا ومن قلب ديب بناي قنبارناي رورا منسع ديب توزعنا وديب توزعنا وديب محروبات على سبتنا ايش عنا بزو حروبات لا أتوني على ونقلنا أما جارحين بلسون على وقلت ولا تعد قلاي دوست بهل على الدرت هتا جرحت أول جرحنا وهتا كم جرحت لجرحنا تصورت كم كني ما صادف التدول عمر العالكوهو أمان كل تحيش ولا مدرت ودى أمري عالكون هتا عقو جرحت إنزي هت زبطت وأبصحوا بيلاونا مناي مننا يا كان حروبات وحرق لعب صحنا وعقبنا اكو عقبنا ما الحروبات اللي بعطره هذا 88 اكو تو بعطره قدم على حروبات كله مشاكل على اكو اللي الا ناي 90 لعلتا لباص زبطت ديبا التنايرو رمان سعدي بو كنا مجرحين عندنا بصحنا احنا لان ايش دي مقب دفع فرسه وامحرا امغب اكوتي ديمنا بلا لهلا دفعنا وبلا لهلا ما صاونا امحرا وكم ما صاونا على ومسنا بزحام بنبط لقفو بنبدو لقفو لك الاوضه التشهد ولديمنا ما صعل ولا اباه اكوتو ما صاونا من دفعنا نايو ثبت شنك ايق طحل شابام علو لدفع لنا يو من دحدقناه لدفعنا امحرا وديناه وحنا قدم عنا اذا منو للاكل لا كان الا بكفر صديمنا وكم فرصت دي من هذا انجيس وبلا وبلا عقوداونا لرداتنا هنا من انزو من انزه توم كافلاونا طفن جكرين انا هو تدول منا برانا هتا طفن جكرين وبقى الرجع اذا انا تل دور اللي اكو هو تقاتا يريكو هان انا قنوش الجرحكو

0: ካብ ናይ ወራር ለሻረካ ወለት ጀርሓ እቱ ሓርብ ዲብ መደት መደውሻሽ ናደው እዝ ዲብ ጀባተ ሓልሓል ዲብ እንትውቶ ክብ ክሱስ ለሓርብ ወለሳደፈዩ ጅራሕ ዲብ ሸርሕ ክእና ልብል መሓመድ ኑር
1: ሓቁሃ እለንገጻት ኩለን الحرب صعيب على ومكلكال ومكلكال كل دولة صعيبته يعني انا دي جرح لفكوك لي كم قالي وهر لي ناينا دو حق ومطا ونا دو حق دوشاشا اتقنا على اباي ثبت ان صحابنا احنا اصرف فقرنا الا دواحر هيله لولدي بو حق وطحنا دي بو الصبح ساعه 4 من أباي يعني معركة مطلتنا وكلاكلنا وذي رد الفعل قلنا بحق وحزينة دي اللي من رهي حق وفقاركا قرقين حق وفقاركا انجحايا هلا ديو دبابات كارفتنا إلا دبابات أول أصبح لموسيا للولو مرحب مصرع على وباقي على هتو التشهداء حقوها لمرحلة قانتا بلايقيت أم لبولو برد استشهداء منا اسمايان طابط أبولو اللي يكون من قال أيد قانتا لعلا إلا دبابات دمان ورقلب قوي كالاتانا لأنه رشاش بديبا يعني برين بديبا كل طابطات وبلا زبط وبلا زبط وبلا زبط وبلا زبط اللي تقوي حقو كالاتانا لسم معلش لسمر راس اكو غره من بقول ما راح غانتا طوال شاينا على تقولوا لا فقرا وعرقد يعني حق عرقد يا قنبله فنجره كل مسل فنجره وحنا قوي فتحت قلنا طوال رهيتنا من رهي حق فقرنا حق ابربرنا اذا لما اسمع هي مري علناني انا جرح حزكني ديوا جرح حق ايوا زي بلت تتلغس وبلا تفكر قلت له انا هلاوات ابديكو ايوه قياب وديكو حق قياب وديكو عندي عمر حق سمان يوم تدي عرارب عندما ندبل ولا على لاينش كنا كارر وحقها لا كير لعلت حق فزعكو وحق لا كتكو هتا نايناتا نيلا جماعتناتا قلي مفراق يا بيت صبورات همتات وغلا صبورات توقي إكاس لذلها كي تنقصاقص هيا تقول إذا أنا قرأ أخوة أقلا وحسابي وديكو رئيشي كابدا وإذا نيسامعني إذا يقول إلي من إلي حق وقنا أسكو وقل ثلاث شهر حليب بالله أنا في ليتا تلا أبو نبرع لكم حق وإلي يعني باير دفع يا قبل اكي ادفتو ولا فرسنتو كندو ان شالك عالم ايوه كان حليب ندسرف طوالي دفع يا قسكو

0: هكانو وديب هكانا عكو كرينا إلا منتب الحداي حداي بقى صحنا حداي على أي وانا عينا نايس إين وسس وديب حداي ما تصعنا وديب حزاي دهلينا لا أرجع عصر يوم تقبك على أنا ديبو ومنو اللي جرحنا عينا قال لا ديبنا وحنا بلكو نقسم بي وده أرجع أربع نفر عنا نوصل سم لنا عيمي تذكرنين وهيا نقسم بي وديبو تصبعت كم نقام وصعات بزحلي مقبلنا الشاك ومشاكل هلا كأنا تحب عنا انزل كنشين امبا ودي بناي كب كب تحت اندت كرينا لما كاين لمن كرنا عفا مصي دي بو مصان وما كاين ركبينا وافا عبت اتين من افا عبت الا بسيس التكرينا لما كاين بسيس عكو كراونا من بسيس الحساسنا الا قد قد قلنا سأنا وبالحصاصنا نقيس نقيس نقيس نقيس واللي براريتات لمن بعض عمتسي قال حنكيش قال زبوط اللي كل اللي كبتانا قال انكبوبو وقال الأكاديمنا تأكان ندقم إلا نودة دي فلفل سلمونا أم ما عرب مطانا وأنا إدي وقرية جرحت أنا واللي سلس يوم وايدت أنا من حصو بيكون ودي فلفل سلمونا أم عرب دوليا من عينا فهم وكلهم من دبع العوم مكاين رجوي دين تصنحين أي معارك نتيتو زبانا كم مطعنا ديبو قلت صنحينا منو قال هباونا باو مكاين بطر صنحينا تا مكاين نتعنا وانقايس مينا أرد صبحا بعرزال بول مسلني وبو قل قل قندا انزاكو من حداقناها أرد عكو صبحا مكاين كرينا ومطعنا ديبو وعكو قسينا قدام بالعا وساتا وانا لجرح صبت على ديبي قلت دكتور عندو مسقال بول عندو مسقال بيلو الا دي ولا اجري حصاباي حصاباك كبيلين ايو يا حصاباك الكينج المهرب كبيلين انا هرب كوبيلو الحليبيه ولا كوجا مطوريه كرويت انا بوجع للاكل بالله يا قلبك كو اكرركو بغات لي دور لن يك مر حجرات ولا من ايش ثبت على ديبي مر ريك حجرات وهتو اكو قال نعميني قال حلفه ما نجوس نعي نعي بيلين مصكو وصفين إذا حسبية ولا أجري حسبية وعكوها طوالي ريكون للبيع سبت البركة سبت بعلا ولا ريكون لا ما قاريام يلا على ويكاركوهون أسك ساعة حمس لجبي انسكب عنا وارديت بعدام في قرام توم أنا سبت جرح بيا كلاشين أنا بيا كفوف كم سألكم كفوف الشيء لو أمي دقت تسبيت بيلون قلت له إعلام ده عنا من قط مسه اتدفعنا هاي جندع اتجنيت تبديبنا
1: أمان تحاوى كمسالة بلو الهليت ديبن أوش عمراء اندنا دلت كمسال كلهم شباب إريتريام جلاب شعبية ووطنية إقل اتحارب واستشدتو اندى تبين من حكمنا اندى جالقات جماعتا تحابرت حقو اللي تيلا الحاوى كوفو قبي حكايتا تتلالي
0: اتقن إتي اللومنا جماعت لعلوناينا جديد اتقان تلنا يوز عام سنحوني وخلاص وزعام كم صنحوني انت مانجوس انت وولدك حاين على جمعت فاقرتها زنام زنات وجع على انتو هتا سبت جراح بدي يمكن اقد تترفاتو وحنا قنتيت بيلا الشيء جوا لا لا لا رئيت ترئينا مثل اللي جماعتنا ترئينا انا حال يترفني بيلا هتا معكو هتا يترفت انا ما يترفني تيلا انا حتى بمبت ايفوان بدي بيد ايديه عكو هلا ديها مانيا نوصد حبل ايتبتا ودي بغانتا ناينا لغانتا لناينا هي في تورار غانتا تتبهل بدير من عرب عو وساء دي بتسعة وحتى دي برقيد بارسامنا على ولا برقيد لناينا بعض زابطت حنا تلقى دامي تبرقيد عنا قل اللي حروباتنا يقن دعتزي ولا لي هيا تأله ليكم ساقو عبيلونا وتصقع انا اور على مسليان وش مسكيني الامر لكفوف قبل عندك اني تبيلو عندك اني تقول لكفوف انا من قدم بلا ادوركو وتب المطوري اكرره وخلاص ارد اكو شويه قبقى يردانوس لبول على مير حي حيلنا قدس قدس لبول مسلن تهت على وهتل بلانا هي انتم قانت في توراري لما صت من ما سجوا قند عقت وقراكم مناوره لانك قانت الهلايا تنقل لك بقاتو وانتم جوات اتليكم بلانا خلاص تصفاي وقرما ناقا تاناتو

0: خلاص مرحبا لبولو وتارجى ساعة 4 قبيت مثلا من نجا منا حيلينا لفنتينا ورد عفون بديبو كومودورا بديبو بابو طاقته تدور لعلكو انا ناس كني تقلي بل يقدرني وخلاص اذا انا عكو كرا اللي بطحنا اسماعيل وحامد من نجا انتانا قدمينا قيش على اقل الحساسو من فنجو من كله كن قيشو وكان فنجنا قعديبهم لا تشكاليتو لحبل بديبو وتعكونا قعديبهم أبرك بيلاونا وأبركنا أذاك أبركنا هتوم كان حوا ما دحان علو قال أسروهم وخلاص للتبرهان نقوسة وقنبل وطواطيش تبها العلن يرود قديمة اللهم رب قدم قناة أبيلوهم لقنصات أذات تدور لأني ساعكوهان مسلم جرحين قيسو وحنا تمراكنا طرفنا تمراك اكو طرفنا البلانا لا هيا كوني دبيرة وقل قرماي لا اكل بحشك شب سأل التنفر كان شب تبن وكوني دي كوني دي بحلا كوني اتو بيلين ايوه نيته كا بجهات اند علامنا كون اتي اتو اكو بيلين كجهينا نيته وحنا نريوم لما حركنا كنا كم سلينا كنا قاعد نحركب الوارديات ورا بعطر ورا القسين ريوم ولا محاز دي بنكرر لفنجيتات كنا قاعد دي بتلحبال وكنا وكنا وزورته تكون يدر إتا أي ور إتا تصفاي قدام ما مسرعنا على تصفاي ونقوسة وشيك إبراهيم رابعته معنات لحبل النسقه ونصبطق اللفنجي مش كنا بلا وبلا شكولته انا لهي سالت لهي لهي سلمانيت والهي لهي اللي سلمانيت التمصر انت لينا طوال الهليت برد كل لا لا لو دق لبقات يا معنا حوا معنا انزنا زي رساعات وناينا دا يودق لنا وعدام طوال طول انبطو ايو انبطو اذا ديب لانبطو الارض عود وصبت على تصفاي التعود وعد ارد ورد صلمود دي انتو تصفاي التشهد خلاشين بديبو وخلاص تصفى قط شهادة أنا ذكر بالله على دي أصدقائي لبالله الأورا لحبرنا صدي لعنا وقلوا قل افتح قل السر قل تصفى عكو بربركوه تصفى يتاكيني تصفى التشهادة تصفى دام تام تامنا تام تامنا إيه أنا أمان عكو هلا قان تكم ما له الليت تم سرعة بلا رتعات بلا رتعات يمبن حنا العرباء لمسن عنا تأكان طوالي نقوس الزبطة بدير سبرت الأجرو وحركة دول زبطة كا اللي شيك إبراهيم لهم بقول عنا كل أكان زبطة تبركو دي بحط أجرو كل أكان إذا أنا أرد أكو تعب حد زبطكو مر حرينا بلا برحل للرؤونا على مش انتت لا أقبام عنا بلا الهلو توم راونا وطوالها دول لا أول زبطون مر حر حباريتا مر حل فندوشة إجلا زبطة لحتى وطوال سرينا ده أكو أقول زبطة ها بلا ولا بها شيك إبراهيم ميت بينا كنا أكو بيلا دحان بيلين من جديد بلا لا تولى بكل أكان طوال تارجيت أسرق دي من جديد انزل كل أوجت زبطة أتيت وفقرة ها بيلين انزيت وكل إذا كو قل أسرق لكي إلا دي بلبلاني انزل حرب بقرية انزل زبطة أي سلس أكان تل أكان اللي بطر له اللي يكو سلس تلقى الزبطة يعني
1: ثم حاولت إيلاتا حريت للحزي كل مشاكل ومسادد لكهل شباب إريتريا هي كمسل إلا حاوات بلو لعلات دي منقوش عمروم كل مآسي اندك هلوطوم حريت أو موت لبيلو حاوه هي جلاب حريت يوم بأروحتا من تهلي وتاريخ مالي من داقم زياد 4 دول دمكعت زياد 4 دول للجرحية زياد 4 دول استشهد بهلتو كحاوة قصة تأتلالي
0: أكو الله نسلست على قلب لنا لا شيك إبراهيم حاوة ها أزت لنا دق أكي طلع كان أزق خلاص تشهد له لا إسك سعيد لنا لا سعيد بقى بيل بمت أنا سعيد لي الهاي لقر ما يقدر جايس على التشهد أباه من هنا أكو سعق لنا دقيش التشهد شيك إبراهيم تم قصايد أنت قليت التشهد إسك سعيد تباك يدي التشهد إسك سعيد ربي ما فرصت هاي بقى كف قريب لي أنا هي من كان إلا نسأل سكان خو زبط كوس إيكو أجلس كل الأرض عند دو بس كرو دي بقى ودقلا دي بالليلة عند كرو انا سايكو نسال على ام التبذير صعب تعمل عنا لأم هترك بيه اي هتو اداغمين اذا هتاك اداغمين بتعري اقلك باي قدر كون بتعري كن ابي من اندى من اللم داق اكتر اصد حد اباقلي لكن من اللا قاعد لعال مجاهد قليل تنعيش تنطر نطرته اكو قبوكو قلاس تلا كان يكرركو ودي بشحد سعر على وقفون لنايو وعجاي قمنا عجاي حدور تنايو لقمنا عجاي كن بقبلها كن قانحو اتو لو ليكو وطحنا سعر دي باتيكو سقاجة طحنا سعراكو آتيكو هو لقريال حتى بلاريا ولا قريال حتى بلاريا كل من انت انت توحز لكن سبت التدول للعالكو بدرج لحسودو في على ولا يترينين بالقصنا اكو اتيكو تكا نسعر يد الليكو دي با اركب نكشت دالو.

0: محمد نور حق وسام ناي ورار لا شاركه ولا جرحه تو حرب ديب مدات مدوشاش نادو از ديب جبهه خلخل ديب انتوتوم كيف خصوص لا حرب ولا صادف يجرح ديب شرح كنا البل محمد نور
1: حق ولا جرح لويلكو اول كل با جماعه اول كل جماعه لا كفر سراويل لنا اينا شنك بركه حلفت من حر مسمار حلفت حقها اللي رورال بال زبطة روح وزبطة حنا ردو بلونا من انقرنا لطعنا بلالينا ووامعلنا نقفاتينا من نقفة رورا ردانا رورا ديبو يعني مكلكال طلعلا شهداء بزحام هبنا شهداء بزحام هبنا من نوم ازيل ذكرو مبرهتو حمل حامل سعيد ود ابويت ود اللي قد قدت كمان ديبو تشهده وحودام يكون وزحام تشهده حقو اللي ديبو اللي دفع اللي حقو أثبتناه كنيرورة حقو أصابتا فعلا فريتر عالقو أنا قال الأستاف قال المذكاكرين دو ودو قلنا من نوم حقو دفعنا أتينا ديبرورة اندعتان لبولا بهلت لسيناهم لا محرا ولا سينانا الحد الود هذا مرسال لك انا ملكتك كبرت عليكم مرسال لك كم بحديث انزل زبرت له اللي سر اللي من احد بطقه كم قال ايش مره زبرت له رفعوني وانهم عرار صبرا عمليات وديه وحيه حقه اللي انزين هاي 90 متر 90 فعلا برجيد انا حتى باللي اعطيت على ولكن برجيد ناينا دي برورا مناوره ودو بيلاونا وحقوق المناوره ودينا كباطي راس مدر حقوق تحررت طوال احنا انتق البولو منو اقبلنا حقوق اقبلنا الاسقاط مصعان مكاين ولا بنكر القرقر ديو معركة شوية بزح يكوني إلو ودينا حقو هاد إلا سلمونا منا نكرر دي ما يوعي مطي من ما يوعي إلا الحاوات والعلات بعالي قد انك عيلا البولا أبا بأنا صبح مدر ساعة أربع إلا معركة تنبت تفقصوا بنا على كل قنبار ملو من لا حمل مالت ولا من منا دبقست نزير ساعات حتى علت

0: هذا خلي صح صح راح تفتك ولا بلاكي
1: تكي
0: معكي
1: هلا
0: يلتا هذا خلي زال حسن فتك صعيبه
1: تكز حسن والله بين بين متصحك اخ
0: بيتنا
1: هيا بيت لا برا خمي يالو
0: غيرم ابو خي يالو عندي
1: وطي له مالو بدحان كاري خا
0: دحاني فاز دلي نيري
1: لا تكون عم مسكره لانا هنا لي خا
0: انت تمالي نزبرخه مسحب كوس عفت برخه طفي ومصي
1: وا انت متى مسكره لانو حساب قلو زطف
0: اي غرمكي تمقلو وخاري وخاري مسبلو ساون مسيلو ارب يلو غلي فو مصي
1: ايه
0: ملس مسبلنا دما اسراخه مانسينا
1: ساون دبلكا ساون حيالته ساينو
0: حقي تفزق بلو سينو بسنكو سبق سانه سينو تريتنا دما صنيته برنا
1: برها حزكا خمصان
0: راي
1: هذا زي ها هي تتفاهم لو مع صاحبي كي تتوني
0: ايوه اخي هي من السكب له سلام مالتي
1: دو بيد عم
2: هو كان الصبحرنا يا اخونا لو ها
3: قومين بهذا الحنجر
2: وا سلف قبلنا خاصه وما حيش
3: انا امي
4: كسلت عندي كسلت خمس سلت هاجر زلنا
2: وا انت زمرع والمود باش كنت معطي تليفون له اتانه ثوره اذا حسب رحقه
5: تزميتها حي انت تقدر ما حيش
4: انا سي زغبرنا غيرنا نحلف امو عدا اكلنا كله نجرنا بمكلي زسبع صحنا رينا غنزب نخف
2: قرب حساب
4: دحان دحان زعبازي كل ودينا يينا زترف نكبر كم يتوديو كابدن بيا حيي بيلو اي وي
2: انت يا ليك يتنسينا انا خزرار لك هر لنا
4: انت ما خونني صني حندي
2: حبل قبل كاسي
4: زس حراي فت انت غير له زترف زركا يخي زترف ا غداي تابوتو نعدم خاتي
5: وعلى كوك
4: بسلام وفيرك بسلام تملس
2: انت عامين
5: سلام
2: سلام
5: تملس
2: هو امين امين
4: امين امك تحقوس
2: هو
4: نودق شي ويا استزمت ترحي متى كاتا غيرنا له لنا
2: غيرك صبو صبو بشراتي بلو انا دما هذا مكيت هبتا بيتي يالو معهم حاجز تخونكم هاي وزدوا
4: انت وحدنا دا حن ريو
2: دا حن دا حال انا مس بيتي مخيرا يا حيش دول كوس لا دغنا يتسكفوا
4: دحان دحان نبيو دحان
2: هو
4: لا قنع في مبقاسات نغير وادي
2: وا عندها انس نغير يا ابيتنا صني ها حجي نبع عينهم بصحي لهم الناس هي لا وجه
4: دي
2: حسن
4: صبو
2: ها عارفه بقي حاتم وتوقصوا وا انا خا كسبر هوز وسخسنيكم
5: دحان دحان لسك في بقولنا يتسكفوا
4: صبر هوز وسنيك صبر صبر سنيك
2: كنا
4: راح
2: صبر
4: صبر
2: هو عطيك
4: خيتنا بك
2: دحان كني
4: دحان
2: تمام سلم من اللي خل
4: دحان تمام
2: الرايس
6: تكون مجرد ان تكون
7: مجرد
6: ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد
1: حتر تطعمتك اينيو
6: علي فل فوس فوس فوس انت ماني ساي كوين دا متمنزو زرو قداي زي صعبو تاب زي كاين تايم سايز طعمت هالو ازي زبل مسي عوي سبع
1: نعسي بتي كل حط عين مستنفن مش عندي كابو ولا عندي فول
6: هنا نحنا سي انت تخا ابو كوين احنا نحن رنامسي ساو
1: تايمتا
6: وا سعدان كاي حنا عصمنا مرقنا نقام ستنا يلمس لنا عبقنا كفف فيلنا مقني تاد ساون كو ام بسال كوي مزاي نعلم انت قد شو ونس انت بلا عري خير ولا تقني
1: مزاي مزاي مونا يحقوز نايل استشدا طبعا تاي عندها فالو نحردو
6: اه لك دي درو امسي يلنا نحردو تاب زيني لعلى حقوز لعن تاي لنا امسي حيجي نحردو قليف يدو
1: بحق كله
6: امسي خارة خارة يمسي اللي تبك سلو
1: حاسمك اقفز طبلا
6: ايه تخام هرب عندها فاقت حربي عندها فنا عدد عراريخي تحرب جنبري ناتك عندها فاقت حربي بزي كاتب تقول الشخص انتهي تقربي انا قد نمبرنا عقم اماني
1: ناسو خاينا جيرك هيا
6: سوري
1: تقطق ازل لخطح
6: ولا تندي ولا عقر كمسي واع قومي عند الزرين واع بلي احنا قراكي عندها فندق تبز مصانيحكي زهرو فروفت قبري ازل لخطح انتسي كل لغي انت سمعت كنت في الدير اه اي صحابي ابو غزا كل شيء تصور كله
1: تابع انت يا امو
6: ها ايش مساوي سبب واحد تساوي عندها ديت اللي زبنا زبنا

0: ده يا ابراهام عالكو عينو
1: واي ده كيس كريفي عينو وي سن بيدكرو
2: تابتو
1: كما يو إلكي
2: درمنا حندو إلكي
1: حندو إلكي
2: نسجل
1: انت عيد أتتألي إكري
2: عيد أتتألي عن صعي لقو وخوني لنبا
1: دحان كري خدا كتك تدوي
2: دحاني
1: دحان
2: زبقان هو مساونا عدنا سجد أما
1: يمونسو

0: مباركش إلا معي
1: هم يا معاً تلقى
2: هي من دمسي يسمع الروح
3: انت تقبر بيتي خطر وزع نسخون مشهوط
4: هاتعنده هدوم مبن
5: وزكا زاز بوقي زاني نابي يخلط
6: انت نجي ركاندي كي ما تخلوه بجخي لك وزع إليك حج خلوه مطعن تاتي درسول
5: تقدر فنانده تايقى يكون زربا زكا زاز بزاي زوطان عايق خاطري
3: كابي ادي خازم تحايو لزانتا حمد يقبلك امني يقبلك دحراي وحاقل وزع لك
4: هدو اندابا
3: وزع
5: وزع تقوم بس خيخات وزع حراي
4: وعتي درس
5: تقدر فنانده نعيز حراي بالله يبلن ندي كوزع
7: ساكورا بابا في قزاز نبرة سلام سلام فقرنا إذا قزا حجري ألو نبرة كل سبسغان ألا نبرة حجري ألو
8: أما أسوق يا غزارك السغمة تاخي سلام نايز قزا استزاريكو حرك ها قم ريكونا تعاك
7: حرك انتهي كير نقرى نسك
8: عطي قرفنا عندو قم ريك نتاكبارات كري خابي مقلز دلي خلي تاكبارات كتفيك
7: أتحد تيد حول أنا زهوت أنا قريب لي سلازي فندق يا زحت كازو نقول قالنا كنا راده ترى رادينا عم فتحه
8: كده فنان خبرات مش نفس قد زارب اللي ارتعيت هونك
7: عطاتي الدحو انت اللي امو زعبانه سيك زارب قالنا ندق ابزي فوت انا قرس انت اللي اخزارك تلين لله سيد الرجاها انا زقت المكان قالنا قالنا حق زكاز بلا كازو نقول
9: هذين عصاني رمح جئتني ليو يدرده تا عصاني او حانت قرب الجاف ودا تادله او تنبر هجوه كل غزي every day نابت طاقة باتي حمبس ليو هجو حدا معتقوم دا حمبس غلو صحان نقو إليو تاسيعة ابت خستي كوف مسبلت تنحيلو اتبي حفتي نتايد عمساي زيت حمبس نعبا حمبس هتساو تاكيلو صحان واي انا دا حميشه دي كله ترين دي هذا لها اقعد انه سيلاته هي تحدي لاته تعصغان حريد عاد ورا هذا ابزي حقي دي شغلت كيلو وات عصها شعن الصهاني حراح حراين عيدا طبق تزاورني لا الرياب تحو دبي لا شعن يا مصبط معك مصبط اتبي حفتي رسيعي نيدا اغزانا استنقتالو نعمسانا تمسحي بالعي مصانع وعليل وصحان حرايت بوق مصان كوعلي نعم معي داتو شعو عنده خدو خلو ابتاج عاقز مسوطحو شعو عمكو قرح اتهبي ماما سي حميما سي لبه دوكتر كان لبه بي عبل عوايد النحج نحنا خان لبه حر دابينا نبال عيناي دو صحان قرح سلزنا برت واي كما جمر تادا زين نغرا نبركا لبيدا ابغزان دي رسعي اي داتو سواري واي دحان من صايد وا اي حق ما دي سيلو مسيلو اي حق شعو حراين مع النهي لا تشعو خيرو ابت تحت ابتا غز مسقط كل بلا ام تي اوت كيلو صح مستي انا كو غرح خلع دي خا يغرح اللي بيرا خبيد ابغزا غرفة موجود تقدشن ابغزا غزي خوب مبال عشان كم سقم طوات يدا غزات يد بطي يدا كيسا تودي
10: حدا بيت مرتسي كباسا مرتي نقدس حواسي شو عنا خاني شين جد بحال عو حاول لناندا اسو كمو توقع إليو
8: ناسي راك زغبورن كا اخولي وحجي خا غزو ام قدو فلوم قلا بحالاي
11: خفريت
8: لي في الكوسر ولا كم ما فتشوا كابنعوم خولي لي كلهم انا نزغزا شيجه نغزيو ابغى زخرايتنا ولا عد قعدات كنتن حبك
12: انت شيخ والكم فناد لي تمنير كاسي جيب على الخط فناد لي خط بالا نزغزا شيجه
11: ولي غزا شيجهني سيرك قلب بابا اشطاني خبرت بالي نمره ولا
13: اشطاني بجيك اود
11: حقنا احنا هنا حسوا تدرس شكان
4: غزا خبرت ها دمرت زطريتو كم زخم خاص خير ايكون
8: عطا سبا يا كبر كسكرا يتفطنني خا دحركا زطريتو تطري له حري وصاط
14: مو تندحت شطوخكم
0: ቴድሮስ ጀመረ።

0: الكمبيوتر مش عارف يعني.
1: طبعا احنا هذا
2: بس شيء كذا سامحنا وانا ساقات عم شط لي
3: عن شيء ان تدرس جمهور رمضان اقول لنا مرات فيها لك الكره جامز استسمع معي تاميليا كل بكره قلنا تدرس كم صار لك قريت نقول
2: نو انا اللي حرجن زي يكون انت يتسقى معنا
4: متى ما هو لك قرك تدرس كم مارس نزل وين انا فلت زين لنا انا
2: عن صقامي ده ترى ديكم صقامي ده
4: هجمو بانك انت عجمو زي المهم تاع كمو دارك
2: هرجمو
5: زمتاكه
6: حاتخلت تخا كسانه كم عب حويه زي بركان بك افرحك انا نفس وكف سبون تنكخ يعزوي اتغيدي غيدي سرام فلتك اللي تبقير عنك اصبر هزمار النار بيت فرد خلال كتب اللي يخلي لي اي تنفكني حرام
5: افكرناك
6: افكرناك ملك
5: بس خافك انا اتفلت ابان ما يزيش دراحي كل جزء لما نيتز مثلك انا قل لما نيتز سقعتين حرام كتفلت ازبس اكتري ازالها حرمي قوالي نسخ افكرناك
7: እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ክልቲኹም ተዘራሪብኩም ወዲኹም ንዓና ከይምልከተና ደቂ ዓሎም ዘይኮነ ዋንታይ ዘረበየ እዚ

0: مرحبا بكم تكبت عاد وتخرج لكم حيصوم الطاولتنا من دل دلتني ذا لقول يوم دلو الأخبار أقل نقدم قل لكم تو كسلف برز أخبار أقل مدارتو مرحة السودان جاد هندو ملاول كتأسنين داوم وزارة خارجية بمناسبة 35 سنة عيد حرية برنامج نظمت عيد حرية تأقلم قبلت بحلق أياح قبلت فناتا برامج لتعيد هلام من أخبار خارجه رئيس دونالد ترامب نسل إيران قبل الله دق ديبنا يدونقو بمرحلتكم سلبة صحا حبرام حكومة أمريكا دي فنتي مقامة حقوق من آدم ولزمة مجسكران دي بقادية فلسطين وايدة طلعت أنحت من رفع الدم حكومة تشاينا دي بجزيرة تايوان لتوديوه دي زبسوار كمسل تتقاومو أتأمرتم من رأس أخبار تفاصيل الأخبار مسؤول مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس دبعي إتنوم رئيس هند دروبادي مرمو ورئيس جمهورية ملاوي بروفيسور أرتون بيتر متاريكا مناسبة 35 سنة عيد حرية أسك شعب حكومة إريتريا كتأسناي نداوم لميرحات بسميتهم بسميت شعبهم وحكوماتهم دي بلان الدوالكات اقل رئيس إساس أفواركي عافية تامت ودي بشقلو عاوتي اقل إريتريا وشعبه سلام ومسكوبات حقولات تمنو مثل إريتريا علاقتهم اقل تتوقع اللبو مرات شارحهم مسؤول مجلس سيادة السودان جنرال عبد الفتاح البرهان اندوى ساكام دي بافنغ إريتريا والسودان له اللي تردت علاقات اند التنكبة منافعت كليل شعاب للأكد أقبوي بو دي بلات فناتا مجال بلي حيساق للتأور لنا أمان مراد دولتو كمسلتو أكدام وزارة خارجية ودراء لبطوم وقلام سمز حكومة وجبات ديب إريتريا لمركزهم سفارة ديبلوماسيين كمسلهما بعدهم عزمت لقبطو لهم لحضروا ديبو سباتنا دمانتنا باتبال سقرات تيوم عسرة مايو ديب أسمر احتفال وديتم وزير عثمان صالح ديب أسمع كلمة شعب إريتريا قدم حرية ديب لحلفة 35 سنة عمر ومقابت إبلا أقلها اللي دولة إريتريا للتقاوم عقل للتبع قوات خارج وكيدمت لاتم أنزمت مقابت كبود من مجرى ديبوم بإيمانو ومقابت ترود نايكر سعد ناي عمر برامجاتو انديل تعنقف بسباتة حل اجتماعية ومتنكا بتنوس ديب هيرار أكدو الدمانة نبرة الداليوت بنية تحتية ومتمدات كدامات اجتماعية متقدامكم سلسجل شرحم إريتريا من حرية دي بمسنيو سنية تحشم وتحد ونحبر منافعت لتأكد دا ناي متصدى دا استراتيجي اند تخططا كمسلوما ناي أرد وحدة وسيادة دول قواري للحشم متصدى دا مسنيوت وشراكات علامتو عقل كارج اند فلسفات دي بوم سلام ومسكوبت ناي منطقة ودينا دي بشافق وبيني وراتا ديبلوماسي كسد كمسل الليت وزير عثمان بالحيب وأفهمام لهلينا دي بمرحلة ضد إريتريا وشعبها لاتجاه مقابتنا كل جانب بسباتة وحدتنا حكومة وشعب ضدها مشام لنا أمان تمثل إريتريا قل علم واضح قب دي بلهلا كمسلو ما بيني دور إريتريا دي بمسكوبتنا منطقة ودينا اللعب بمتسكم هلا ما أفهمام دي بوزارة خارجية مسؤول لجنة عياد شاب نهوم تصفى ميكايل بجهتهم حشمتنا إلا قولنا وقلدنا لنجدد دي بأم علم لتهيبلنا ترزق رهيات ومنو وكين لقيس منافعت كمسلت كايس عند شرحم دي بوراتات بنيت وطن لنتحلمو ولنتمنيو لتأكد بشغل حبر ومتصبع كمسلتو أبرهام لبرنامج قدائم وشباب لاتم فنانين لك أدامو تصبت فنبو قام العلام عيد حرية تأقلم قبلت بحرك أياح قبلت فناتا برامج لتعيد هلام تفاصيل نقل الخبر اللي من صالح دريس قمام
1: التعليم قبلت بحر كياعيد حريت بلد فنات برنامجات ديبال تعيد ديبول هلا وقت بدرجة مديريات قبل دانكالات يوم 10/5 مايو دي بعدي بدرجة مديريات رعتات يوم 10/6 مايو دي بتيعو بدرجة مديريات قبل دانكال هي يوم 10 مايو دي بحرس لي تعيدا مسؤولتهم غرحيت لجنة عيادة السيدة حاو محمد قل رينا التهبة تحبري 3/5 سنة عيد حريت بقمالت قلت تعيد من دنا قور جنواري لجان عندك ايميا مداليت قب كم سنة حند شرحات حريت قلم صوت وحفظت لتحلف هيرار ولا رفع مسؤولية بلا تتفاقد قبي تتعيد كم اللي شرحات لبرنامج سمينارات قل شعب ودرسة دي بعملية دان كل ركز برنامج وارسة قل شكالة مؤسسات حكومات بدراتات ريادات وداسات بالشمع على كم تون دحبرات بدرجة تعليم لتنزم عيد رسمي يوم 10/3 مايو دي مدينة عسب كم قبي حبرات دي بامعل ترجمت وقالايت حرية لشرع في فن كم سلومة في أسيرار عسكري كم لها اللي أكدت برنامج عيد حرية دي مدينة عسب من يوم 10/3 سك يوم 10/6 مايو دي بحرات راس قومبو إبلاغ قبي مهرجان قامل كم لا سمن انت حبرت هي لبرنامج عسل فرق عادات لشاركة ديبو عفي عادات عفي سور كم سلومة عفي مكاري تابيات وقشوت منابرت لكم كم كم تو أفهمت السيدة حوادي بدنقوبة برنامج الدهرية زياد مسؤولية بالا رفع ومحاضرات قل بور جانب ديب شباب دور لبو ومسلح الف تاريخ للتامر قل هي بور انكر برنامج رتوب كم هلا أبرهات
0: ارترین سکان لکسمبورگ و جرمن سباتنا دمانتنا باتبل سقرات سلاسا و حمسای سنت عید حریت بحشمت عیدو از ما تفاصیل نایل خبر لی من منصور عثمان
2: سكان لكسمبرغ اتيوم 10/6 مايو دبل ودو عيد وكيل جاليت وطن السيد رستوم هبتاي تسمع يا كلمه اقل شعب وقوات دفاع سنايت اللبصحين حقول بيل

مرحى السودان جاد هند وملاو لكت السناي ندوم وزارت خارجيه مناسبه 350 سنه عيد حريه برنامج نظمت عيد حريه تعليم قبلت بحر اياح قبلت فناتا برامج لتعيد هلام ريس دونالد ترامب مثل إيران قبلها لهدق دي بناي دونغو بمرحلة كم سلبة صحا حبور هلام حكومة أمريكا دي فنتية مقاومية حكومة حقوق من آدم ونظمة مجلس كران دي بقادية فلسطين وايدوت لازنهات من رفعته حكومة تشاينا دي بجزيرة تايوان لتودي هدق زبت صوار كم سلتتقاوموا أتأمرت حيسام الطابلتنا متابعتكم ديب نحمل دي الاقليوم الدليام عن الاخبار ديب لتام هلا ودحن ميهو

0: دكتور وصيت مرمرة نايزي بيشنت زي أبدو حدش فيروس مسرخه أزيوم سنبيدوم تشاقلوم لمنه قلنا عدما ني انترناشنال ميديكال نتورك نبتني عالمنا زعالي لاباراتور سيدوم موسي دروها ماي ناسي بيدوم بتحلو أي قرموكم من أي قرموكم من أي قرموكم إذا عالم ناسي نبتصبوك بشدو تقيرها نبتصبوك بسراتي زي
1: تمسكن
0: بشتنا ابدم ابتخيل المرمرة تي ار تي واي زبان حدش فيروس تراقبون له
2: فيروس هو فيروس هو
0: فيروس بكتيريا نو فيروس بي ار تي واي زيزي ولا هاي فلو تكون من البت ابريميشن كورنر
2: ماشي خو مالك دكتور كورونا بنكو كابراون زبل قال زوتي تركم دما زو دمو خانو حدا وان بعدكم نجيكم نعم لا يدو مو فيروس كاب سموم جميكا ودا ما تي
0: انت اختي بنت ما انت ما انت حدش فيروس ليه انا فما حكاي من تن حكي مدام سي سميه نرس قلتيفتا انترنت عتيقا انت بي اي اي انت بي جي بي تي ديبسيك اجابتها فتشكا ورديركا بحريات مجبارس بوتو تمتعني بوتو
2: فتي زي رخبنا يا حبريتا مسارة ازو فيروس زي دا ما بيلو نحاهم قولي زي دكتر بازو فيروس
0: دكتر تاي بس دكتر ابدا ما تخيري مرمرا قلن ابدا ما تخيري مرمرا اكانت تكبارتنا بقوت اصغرو هرمونات انزيمات مزبار اقاتي ملو
2: أبقل يلعب أبقل يدمع أمانة تخل شد تخوانا قلقل زيب واتات ونزلو فعبئو نايز سرعاتا تزي مزرقين
3: دكتور تسفى اللوري تعيز زرمك ولا جنجر جر جر جر بلن اللعنين واه انت عيزيني أكلت مزنب عدو مزنب عدو تفهل زلتي تغزل تغزل تغميو ولا دحاني انت اسكن قرونا تسفى اللوديو
0: نايم انت تسفى يزي لحاوي النام بركال انت علمنا دكتور
1: هل تريد ان تكون
4: مدحاً؟

0: كم تدعب بركونا انترنت بربيرنا فتيشنا بي ار بي واي سبال حديش فيروسنا وعلمنا مالكالو الرقاقسنا لنا هو كابي وبقولو كن كينا يتفلتم زلو
1: هو بتي زبا خلنا يا حبريتا مسرت ازو فيروس بدا ما بيلونا حنقولي زاتك بازو فيروس يتدق عدما أنا جمريا زي عدنا نبلع شوهات أبزيحونا بالعنا بسخدو اللو بيزيها وأنت أرسل منه تلعبه
2: وأبزيحونا من إسكعب رضايزي
3: ما حقويزو من عاخمادو
1: ساعدنا إيزو فيروس أبزل على درجة مسبتها لعن رسل فتر نوتنا يا أمورو شنك أدر عدنا هتلو نمشو ويك هالفتنها تفتفق عمليو
2: ها
1: أمو داتها نموتك بتحفظ
2: وحوي وما يسرر اني ما يجيو هو يهمك سمعك

0: 喂好喂
1: 好喂好喂好喂好喂好喂好喂
2: 好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好喂好
3: أكبر
2: سوري لعل من أبي قبضي من عز أنقف كبهر ما جمس
4: معكم الله
2: أوه
3: بزغانة
2: سبك ما تكاعي تقلني ها إذا حنو مزغا خسرر ديو ويس قديمنا عدل ديو كغيش قنا عمل المنطاي تبتسع
0: ما كحاوسي ولو تسفال لنا مالك
2: أي بالكون أي بالكون كحاودي وتسفال لواني كنا بسيرة سيرة كنا قاعدين، واه، بارك، كيو، ويبزكو، كله كتعسو، كتعسو تقولني،
0: أنتي، تسوي بالو بحوم مال الجيب، واه، سمع أسكي، أنتي عين الزرب عزيز، أنتي أمضى، واه، كله زي تعسو، زبابكم جيبكم متحوي وتره حدا لكم.

0: دكتور عدل قرنا تا كما خرج لنا
1: بمسرت صاوعيت بيتي بزعما زبيشنت زفرطو تاريخ كنغرن مبره خربن متيلو
2: كبرت هبلنا زخبر كدكتور ابي قوتي نايموتن هيوتن ساعات قلتيس كنت تقدس كنت متل مخالقي اقدم لنا مسجد
1: يغني لي
2: نتبنا حبريتاون دقيمنا لمسجد
0: انا حبر مسكاناي
2: اول
1: دقيمه علون يغني لي
2: زخبر كدكتور بزعبا زبيشنت زلكي افلوطو كاينكخي كيوسكي كتقلتلنا نسبي اتمنى يسي حمامو حوس وس وس وس دبل الناس لو تقني
1: بزعبا زبوطوعو كاين على فولطو زخنسب ابزع عالم كل يكلني
2: بو
1: مقربو تفهنو كما يجيرو فولطو ايكونني
2: واه
1: ننوح عوان زي تخاتاتكو ناتي تمالا ناسحهمو يديرو سنة أمراو فنوتاتخا حلخ لخ لخ لخ زبالي
3: حنسب حنسب حنسب دكتور خجوني أتلطفي فلوك تحب انزي
1: أي تقرمو أتم يستير أنا زي نبروكو
2: شبو
1: بيشنتي سنة أمراو تقضمو كم نسنتي زي جنبك بوزح بها قلي زي خمز عبي إننا لقا قمي نقلن نيري
4: واي كن زها تفتفاتر يقرمو
1: نسو زبلكا يخون يخون الكاي زبل صنع امنت حزيني نتن احنا نايسنا امروكي الاتات بوزيتيف انرجي نقلو نسو مسكالن كالا اتا اساسي زي كونة ترقوم يزبغو
2: وا انتا يديو بلاتو
1: برقت اتلك كعن مفلات وبزوح تعيرة كالرقابت بناي كالكون دهيرا خمس ترجع حوقن امنتو قد زمن حبتن ترى
4: حبتن بيتي ثم تبقى هلمن دين دهون كنت صلاب
1: كم كلا نيسنا أمر حكيم مثل كم زعينة حروف أمر زلو وسب ما انت قد زب كبل عبزي اتو حدا داخل أتو زغولة المتن قبلاتن كفت سمخيلي
0: أنا قريم النزلو قد إذا بوتا هوسبيتالي ولا تاريخي وطنا والكسبات تنزل سنة عدو انت ايو
4: بيتي وخلا يكون نار بابو خلا يكون نار
2: وي نحمم حلوف تاريخو خي فردكا وي ساقاماتو خي ترداكا كتفوسو ايكا كتا بيت علاما ساقاماتو مفلاتاي قتلي كبرت السايكاتيس
1: بس انات كم زعبي الناس كحكحة يعني لنن يبحي نسو زحادة دول نسنا أمرا وسنبرا هبطان ناي مخامه التعبة هذا الحديو
3: قادتي أمو زباي ناس كابتو بتعنا نوي حيدي يا رمالة تيخو
4: إذا سنا زلو هسبيتاتكم قد تتسبيتنا وزاي انت هاي وزاق أن يتكاك من زيحة لولو من مربار انت هاي وزاق كهو زي تسعرو
1: حادة حادة جيزي إذا سنا أمرا وتأقماتو خبيئة وخلقو ندون كوخيتي زخاخرني
4: حادة
2: يوم فوق هذا دواي بعلى بيك
1: دوم فوق هذا
2: هو
1: سبانيا ودراسي أبز السربانت السفطر اللب ولد جت أبهري ما حرب من التاريخ زنا قرب زور زاد تاتات بمنبا أمر أوز صحته بتم سات لايك زنبوز زنا برا تاريخات زاد تاتات تدريخو كنا تابزين بلوك

0: حطوه في هاتفتف جميلو له
1: دكتور قلت منه رأيه رأيه قبل
2: دكتور دكتور خبت المرقنا مسارات زي بيش هتنا كلمة أجيز وصدوز نمرة من هانيتات أبدومو أسر ترخيه له بايراتا كاميكازا أركي فور طبعاً نازمنا أزيوم عبرات من هانيت يتكام يريدو
3: زي تتوصل لها من هانيت أي كونان روح تكاملو سموم سمعيه بل بخذزني
0: طبعاً دكتور بيشان كناس تتكاملو بمدهانيتا أزيوم زمنا وخينو ران ميديسين تبعيلون تتمرو زمنا تتكنولوجيا واقوم
2: دماء أزيو خبور خبور خبور خبور أزيو خبور
0: بدأ ما بيبو معنا تنكالوتن نازورة انتهواسيان زهدن نتهواسيان زهدن نزكى

0: أزن تزبو يبت لكينا كل مدر مع الدينا مدر سني مالو أرزاقو اتحانتينا قناتي يندقن بيتو ملاكين اتحانتينا قناتي يحقو قبع أنا انت تيوراي انت اندق اسكاهوم كم اناس مسكين اندق محسالك انا قل كيركم ما تهليكو اند تبل كم سوس ديب كبدوم اند اتيكا التمدر والتشعبو حفز اكلتي ديتو.
1: مرحبا مرحبا.
2: ايوه كما كربان لبيلو اللي حفز اللي قل ملعات حدي يحقو من بي الا عائلة الا ناي كبدا مستير سبت ايدال لأن ليت آتو
1: الا
2: حيلاتا وقواتا سبت ايدليناتو از انت اتكبدوم اند اتيكا اند فرفركاهو مستير اند اتعباتكا قلتم سعنا سبت حزيناتو.
1: أبشر مرحبا مرحبا بس أنتم لا لا بيلكوني بس دي بس بطو ولا لا تودقوا لي الأمر يدنيكون أنا بس تمرون مامي
2: سكبنا سكبنا
0: سنو وديك أبشرك بعلا أنت بعلا
1: مرحبا مرحبا
0: كبدونا
1: هيا
0: بكس
3: ولاد شقول لي فتوي شقي يبلع ويستوى بيتو يسرقي شقول بزوح أمسالات وفقورا مقلوطو مبوكو وابعبوتاتكم
4: كي قلم منا أمسالات ندا سمعنا يبا
3: ناسمعكم منو ولاد
4: أيوة سمعنا يبا قلب لنا
3: خلاص إلا من قبل سنة نسمعكم منو لأي شقح شمتو الأزبي يلبلو
5: وبدير منو بلع لو مسلكم شقل فتي قلت بلع وتستي ووجيبة قلت هدي لبلع لو
3: عجايب عجايب لي الحرسكم مرادو يلهرس
5: حرستاي نفتي اقل نبلع ونستي وكم مرادنا قل نسرقي
4: ياري نور بيت حجي سلوتكم الليت باع الحي تبلو وباع الأطال وباع الإنسا وأباقع حرستاي قبلاي حلو لا
6: يهو سلام عليكم العد الدار رود أميرتو ولا خلطان هليكو
3: عليكم السلام خلطان هليكا وخلطان سنه توم توم
6: ما شاء الله ما شاء الله سنه تركبي أنا ناس قاشا أنا من ليه معدي منو ما أتسكم هليكو ناس مسكين أنا عائلتك وجنيك بالهش وجعب بس من بيت يفقره ويأتقبه ومن حرسكو يا أخي تريد لو أتكت من أكل مدرية بلقت قبك كل يتفقر أنا حرس مهبوني لأبي اللوم حرس كالأوني هذا إناس عشور ورحيم وهيباي وبعلقات إلا عدهتو تبيلون كأسوككم ما تسهليكو هذا يا رب خير لوسكوكم خير لوسكوكم أكان قرهتيت الحرس هبوني دريرا أجني كبق الإيقيس
3: جلال
4: هاي با
3: إلا نفرك أنا تشفت تقاشا بتحو
4: كويس أرحنا

0: وانتهى لمدرنا عد سبتة انت تقامينا قلنا السلاكات هذا انت تعب وصفروي سبت حليك عارف
1: مرحبا مرحبا
2: ارحنا ارح
1: انا كير
0: ولاد قلنا نفرهق ياهو سامع مهليكم اشكوني وقل اجني تشدرار هبوني يبيلا تحسبينا وتكتلينا هذا احنا من ايدي نتقام ما حيس
3: ابا امان مسكين قابا من قبل وجنيته ابقى الهشت بيت حقولو علوه لو حنا سب رحمة ومحنت حنا وحضر نوت قاشاه يه حشمتنات بالتأمره
2: يبا من تون دقن بي ومن دقن منان اشكيه لينا من امرت
4: يبا سنيت لابا قلبو وشركت بيتك وقرهاتك اكرتا تتعسك وشرك انبل عيلتك مثل بعد ايفالك ايواجبك
0: كم نيدة تبله ليكم ولاد ما حيس
3: حق نساعدة تبله ليكم كم عامل مثلنا تقرات ندعشكيناهو اكل كم اتا اكلون هيبو ودرار اجنيتنا لسا قيس
2: ايوة كم الا اميت بالله لهالليت كم عامل ندشقا فرا لهبوتو قل لنسا انا يتقاوم منو وكين لكن ايل امرنا وين امرو
0: خلاص حق والله قبات وقومات كل حق وطا مشكلة طلبو
5: قال اللي ما الله هنا مداليك كاربن اللي دبوي اللي تعوتها على قبي
6: يا ريشك يتيدي حريتو تجاربي حقل
5: ايوه الهتو
6: ايوه
5: رب الاسدبل
6: سمعني تعبع
5: اها
6: يا ري المشروع اللي حوت يغنى حناه
5: سني
6: حودي ترى هنا
5: ابي
6: اللي ما عاد داير ايكا
5: هو
6: حق تعوتنا ديبو اب مال انا وانت الله أكبر الله أكبر الله
5: أكبر سنة سنة لك يا ري رب الاسدبل
6: لا كم تعودت شكل تيدي
5: إن شاء الله نتعود
6: أيوة
5: نتعود
2: سلام عليكم كفو عليكم
0: مرحبا مرحبا عليكم السلام
2: هاي با كفو عليك شبه كان الله
3: أبوك يوم بس حياي هلا وشو هي أروح أترك با من قبل شغل وحارس قل لك ربط دبيلة لا روح كل رأس بس يفاك أدا
0: شغل لسنا حياي لتبهل مال وشغل بساعات ودقائق قلت أبو بك
3: جلال ولي حتك أيها اللي تفوب أن حدكها
2: يما أنت نعمل كنقب عندي إيكون لا تفرها لبو مدرنا سلام تمامي كل بنو اللي تفرر والعير هلا أنسوه تبعته قبي تفرها لبو كم مرات كتعير وتتفرر
3: إلا لا تأمان كاتو رب سلام لقلنا هاي بهلا تكل مدر لمدى الدبل حلبية اللو كل هي بحوتنتنا وسباتتنا وحيلة وحداتنا تأبركبناه
0: حقيقة حقيقة حقيقة
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام مرحبا مرحبا يما مرحبا
4: هي هي جمال حوية انت هي بي حلفكني
2: تبح تبح انت تبلح حلفناكي
4: اللي قوارينا يباي هقاق يكون رص عجبني هلان
0: ميتو بباليكي
4: اكت مسل ولا تقرم من اللي اكل بزح ومال اقل اسرقوكي قدرو يفتوك بهلتو وبيليني وانا سبت افتيكي انا نوش اقل اسرقيكي تو وبيلين بس وحرى انت دهب من اي ركبكاهو حق الانا اجنيتش ابجوع اقلق نوتق ادري هلو تبلي عالك
2: ايوة امانكي وانا تقبي حامد يوسف راكب عالكو واللي ناس منسلكم لهلا الدارارة واجنيتو اكي مكرح اتفنجيهم سبت هلا اتعارينا بيلوني واتعاريهم هليكو بيلين بيلا
0: انا حقا قبيل بيتك تأتيتي تبلني حقو سلس السيت ما يتهدي لقديت انديت عبد هاوي يتبلني قسكو انا قسكو
2: مثل كاقل يجي ستنا
0: أبدا انت دي بشفر الترف ترف انت زبوي مدر كفه هلا مثل كمال لي
7: مدر لا تقروم هلا مدر قروم وبعلو قروم ما شاء الله وتبارك هلا لكن قرم ان سامعتك يهلينا قرم ان سامعتك يهلينا ولاد كليتا تزمت هليكا لو ولادك تعرعوا من كهلو تعرعوا من كهلو يلقمينا وكل كل اندي شاورنا اي حاجة اتمقتان نوسو بتكا وانحنا بسكم قدام حسبنا هلا البو كهلو الا بيكوا الا بيكوا
0: دحنتو دحن

0: بين يمن كل سوا مسلوم ولا جيتو اذا انت من الا وحر عفش كان دنا ساكديب 10 دقيقه من الا جت وركه قلبك يحز كل راسه
1: 10 دقيقه 10 دقيقه انتم من راتو من جبدي راتام انا راتع منكم يهليكو انا راتع منكم يهليكو ما تبلو ايتي بلو
0: خلاص خلاص كفيكا امانكاتو انت راتع يهليكا لاقلا ما تاكا سبتي اتمامكا ويتعودك هدفك ايتما من الا وحر هجياي حطيته كله سليكو يا امر كان نو يسالك شوكت عاس هنا دي بوريتك او الرمد هنا دي بانتاتك اروى كبد هنا دي بامعيتك بلقت على هنا شلتفك كاكت الله هنا دي بدمقتك وكوكت مدر هنا دي برحتك ورك من اللي قاتشي
1: مرحبا قسكو قسكو
0: يلا فورك
2: أذيك زبوي لخطت لها بناكاتها يعني تعود كبا إن شاء الله
3: أنا بس هو لا تتقدرن لا تسن وديكوها لكن اللي ساب حنا مسلكم قل نتقاسة وقل نتهاقي فايقامي حنا ومنكم حتى ينحزة وانتم تحزون قواكم من قبي اتشف الروادارنا لينا تنشكي يا بيلو بسكا هل تهبوني
4: حنا لو الاكل قلو لاكناكا قال حفز او ما هي بحس وديك ديبو
3: نايم بحس ود ديبو سب وحده طوم تردد ومستيرام صنع يا اخت قدامي لا توكا نايوم يهيبوك وانا كاي نفسو سب حودام وترودام تملو اللهم قال حفزهم لقسكو حفظوني وبس هل تتليت من ارضهم هبوني
4: باو فشلنا يتبلاني
2: فشل لبو كنتنا حنا قلنا قيش سومتو ولا حارسي ملايين أقروش دافع أنا ديبو تبلوهم حنا هي أقروش دافع سبتو لحارسو لازم تهيبون بلوهم ومع السلامة
3: مرحبا
4: خلاص انت قروش دافع أنا حقوما بيلكا أو قروش بلا صديبو أو ما هيني لقرها تهيبون بلوهم انت بس أبشرك حقلان علابكا هذا نيقيس نيقيس سوم
2: أيوة كبدنا
4: مرحبا
3: خلاص أيوة. بس أنا هاي بتانا ودافع تانا بل
2: أبشر بشر
4: إلا بل إلا بل إلا بل
0: جلال الدنيا مدرسة تتعي أبوك أدرسة تانا إنده يتعن بلبل وإنده يشفق حقو قسكا وشقيكا أكيد تعوتيكا
5: سلام عليكم
4: يو سلام علي
5: إيه بلسو
4: كان مدليكو
2: أدام مسلوكم إهلين ولا مي ما قدرت حزول لكم
4: لوك من الأقنا ديبكم مسلكم كارتة إين التلهي يبيلكونا لكن حنا كارتة تقنو ديكمتو لكن نتريتو تريه ليكا
0: ازي ما مسلكم كارتة تقل نتلهي فايقام يهلينا قاشا من انتم قل نحربكم شفتنا قاشا بنا إلا قيسو كديب عارفو
2: يا واسب حنا سفلالكم على ابنا اقل حرابكم عزان يهلينا وحري سم حراب انتم
4: ولا نفر اللي مال ملايين اند دفع اقل ما حرسوت كله
0: حنا مدرنا مالي للزبة وسوقي لتكري اللي مدر قبيل ذهبت وحرير
2: سمع بعلى حرير مش أقروش بعلي أنا تبله ليك أما أنت هاجي أقروش كم تتكاهو بلعكاهو ولا لا لا أما أنت هاجي
3: أنا مال دافع أنا ملايين دافع أنا والهبة شبت على جرد حكي بتا بس
4: ملايين هبكاهو مامي
3: أبا هبكوه هبكوه وهبكوه إلا جرد ملايين دافع قديبة والهبة شبت حكي طيبون منه للناس
0: حنا مدرنا دي بعداقي تتكره اتي اوالت من كل انت تحري ولا تعرفات لفجر فجرت السرقي اميرة قبائل من منبري تتكري جهرت الصبحت ايت التمتم ويتتعري سابت تتمسكبا ايت اقلول ويتتدري ورح من عسترو ملس ايوق اللي تكري وحيز من مدري كفوق اللي اقلولي
6: ايوه مسلكم ينتهاقى وينتقامي اذا انا سمع وادينا الشقي كوناتنا بالحتة ومورانا كسي سيفنا فرنجيتو انقع قدام لستي اندينا ودقينا ساكر واندينا تعوتي نتهاقي من قطنا الولد اقلع روحاتو سلام للحزي
7: ولد حقا سناتو ايت تورد سوراتو كفيكم سامعانكم اللينا الا بيت بيت منتا وبيت منعتي ابليكم دحان وسلام ليح

0: fidda ayakeni awilalkeni eguguta maxtedanitom
1: ayro lacegka harak odxeh maka
0: mitane ho bara
1: bara mitane bakolit wagiyohtede
0: bara gaxtage darakto gedhala mitatiyak maadaynaaki nabrak wulimab
1: ab axmed sarah lel yibar male aka drusiniya gadeeka koomallay guurak ila baahete hasimingiditane
0: yaanaga haya barah gacasa kaha filtahi faarishki ahmoosaakutan qusimtabilik
1: gadha mitiyanaka hagaraanta ab axmed
0: ya yemetini
1: yo
2: السلام عليكم
3: يكون قاعد محتني
0: مرحبا مرحبا السلام
1: عليكم مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا
0: محتني
1: مرحبا مرحبا مرحبا
0: مرحبا هيدا
2: في الحمد لله انا قاعد محتني
1: مرحبا مرحبا
0: ما شاء الله
2: تمري ماما تندوني
0: ما لي دال انا كزيك متيني مينيني
2: كحيو انا بقى مكتاك عاوندني ماكيني قرعنك نميت ميكراو
3: وقتي انا ما انا كني كوي
1: كوي فر وقتي كهي خير اللي انه يا ماتونا
0: هيا هاي بالحبتن بارو نغا ورا هينو باتيني وريكو
2: وري نغا
0: نغاتيكا
3: هاي هاي حيمتين كو حيمتين
0: يو يمتين يمتين
2: كم بينك يا كتر الحمد لله
4: السلام عليكم ديكو نغا محتاني
0: مرحبا مرحبا
2: يا سمحتاني
0: مرحبا
4: مرحبا
0: مرحبا
4: انا غاتيني
0: انا غاتلو تمتيني مرحبا
4: مرحبا عليك الحمد لله
0: انا غاتيني انت ما تهريكش
4: ماشي انا ندي انا ندي يا عدي
0: نقا كتيني نقا كن الحمد لله انقع نقا تمتيني
5: انقع نقا سكتيني الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله
4: يبالا اغاني متم الساين او يدريشو
5: يو انكو عاوننا من المبرين انت كم بوزين هدريشو داعو هاي الفاتحه
0: داعو خويا الكني شفا اتينك هيا
2: ما عليك بسم الله هاتينك ثاني ما عليك
0: باي جيت انا كوي
3: ادر ادر
0: ناكو كنت خيرك وكنت ياكو
5: آمين
0: نرحم بسكتكو
5: آمين
0: أبنام ذهبتكو
5: آمين
0: نرغو تصلحو
5: آمين
0: يا رب الفاتحة
5: فاتحة.

0: والله انو كافي تدح حدنه اللي مي شدي
1: اي اكو عدن الشام اي اكو تكلم
0: من هو بلزكي لان حصلني افعتي الوان ندك اللي تهبدو دل سكته مدينه كهبلي متنيتو
1: اما يهدا كافي حريه عد قبل متنينو فرته بالهلا
0: قبره بالهلا بالهلا رما
2: انم بكاهم كو يحدن الشما سينوكو
3: يو سيجي من عبو تويد دلي جعاكي ككلا أبا ينمو سقافة ديكتفانة سيجي سيجي نحي مرحاك هواريشا يهمر ردو قبل جدا والله رمه رمه حدنا
0: أما إبو ستا من كنا حرق يرحو دي حرية عدها بياني عزومة بليدو
1: كوي ما كادوك عاو إنك هيا انت كوي
2: والله رمه رمه
4: السلام عليكم ديكونا قادة سيني
5: مرحبا وعليكم السلام
6: مرحبا ربا
2: فلسينك عاوينك كالي نيسي محا نيسي محا
6: مالي مالي معلت بيتن
1: نقا كتيني ياهي كتيني
0: نقا نقا تنيم
6: معاني هوقا معاني هوقا نقا نسيني نقا تميتينم
0: الحمد لله
6: ما شاء الله ما شاء الله
0: هوبا يا موسى
6: اي
0: سيقي ماقنا
6: مالك يا ابا سنقا با عددك ديتاكو يفلوك انها اكيد اكي محابلهي
0: يو
6: ديتاكو يفلوك انينا وعم سنقا با من الظلمات الى النور
1: ماذا ما تلنا ماذا قوكني مثابنا بقى الشيء تبنتا قوله قدي هنا كاقزي قنتهي مكانك سنبلحلو يا كوي
6: شامل أتوك
0: تكلم مرد هيتا تو
7: رف إش إنو كوي أسكولا أسبدالي كارعلا لي عراقا قال لي أما دحينا قنته مكينة والله أما نوهابي نوهابي نوهابي دو نوهابي ارحى ما سنها مرقدش هاي
6: حتى كاسيك حول حبتي جعتم تيلو كماريد وتكتر سكنوكي نجا كون
1: دي ما انا عينك ما تدعوك زيك

شهد الله فاضل طابت اوقاتكم مع الفضائي الاريتريان، نحييكم ونقدم لكم نشاط اخبار المساء. وفي البدء نستهل باهم وابرز العناوين. رؤساء السودان وتشاد والهند يهنئون بعيد الاستقلال. وزارة الخارجية تنظم احتفالا بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال. استمرار احتفالات الاستقلال في جنوب البحر الأحمر. الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بفعل الحرب والتضخم. إيطاليا والهند يعلنان استهداف زيادة التجارة المشتركة إلى 20 مليار دولار. مقاتلات روسيا تعترض طائرة استطلاع بريطانية فوق البحر الأسود. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو ورئيس الهند روبا دي مورمو ورئيس جمهورية مالاوي البروفيسور آرثر بيتر ماثاركا بالقيادة الثانية إلى شعب حكومة إريتريا بمناسبة عيد الاستقلال. وعرب الرؤساء نيابة عن شعوبهم وحكوماتهم عن تمنياتهم بوفور الصحة والتوفيق في العمل للرئيس السياسي أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان رغبة بلاده الصادقة في تطوير العلاقات بمختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين استنادا إلى العلاقات الأخوية القوية والعميقة بين دولتي إريتريا والسودان. نظمت وزارة الخارجية أمس 20 من مايو بالعاصمة أسمراء احتفالا بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة إلى جانب السفراء والدبلوماسيين وعدد من الضيوف. وفي كلمة ألقاها وزير الخارجية السيد عثمان صالح أوضح أن الشعب الإريتري ورغم التحديات الكبيرة التي واجهها قبل الاستقلال وخلال مسيرة التنمية والصمود على مدى السنوات 35 الماضية استطاع بفضل صموده أن يواصل تنفيذ برامجه التنموية دون ارتهان، مستندا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والاعتماد على الذات ومحققا تقدما ملحوظا في مجالات الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتوسيع الخدمات الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن إريتريا انتهجت منذ نيل استغلالها سياسة خارجية قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الالتزام باحترام سيادة ووحدة أراضي الدول المجاورة والعمل على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بما يسهم في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي عبر دبلوماسية نشطة وبناءة. وأضاف أن المرحلة الراهنة تشهد تزايدا في إبراز الصورة الحقيقية لإريتريا أمام العالم إلى جانب تنامي دورها الإيجابي في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك بفضل وحدة الحكومة والشعب في مواجهة مختلف التحديات والاستهدافات. من جانبه أكد رئيس لجنة الاحتفالات بوزارة الخارجية الشاب ناهوم تسفا ميكائيل أن مناسبة الاستقلال تمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم الوفاء بالعهد والالتزام الوطني. هذا وتخلل برنامج الاحتفال عروض فنية وثقافية قدمها فنانون مخضرمون وشباب. في إطار احتفالات إقليم جنوب البحر الأحمر بعيد الاستقلال نظم احتفال في بلدة عدي يوم 15 من مايو على مستوى مديرية وسط دنكاليا، وفي طيعو يوم 16 على مستوى مديرية الرعتة، وفي حرسيلي بمديرية جنوب دنكاليا يوم 20 من مايو. وأوضحت رئيسة لجنة استقلال الاحتفالات السيدة حواء محمد بأن الاستعدادات جارية منذ نهاية شهر يناير بإقامة اللجان المختلفة للاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا، وتجرى الاحتفالات بطريقة تذكرنا بالمسيرة الماضية لتحقيق الاستقلال والحفاظ عليه.

وقالت أن البرامج تشمل سيمينارات للشعب والطلاب، وبرنامج إرساء لموظفي الحكومة، وبرنامج وارساء لموظفي الحكومة يركز على حملة دنكاليا ومسابقات رياضية وخيام مجتمعية، مشيرة إلى أن الاحتفال الرسمي سيقام يوم 23 من مايو في مدينة عصب بعروض فنية وعرض عسكري. وذكرت أن احتفالات عيد الاستقلال في عصب ستتم في الفترة من 23 وحتى 26 من مايو في راس جومبو بفعاليات متشمل عرضا فنيا بمشاركة 10 فرق فنية ومعرضا للصور ومعرضا للإسكان وقرية الحياة المعيشية. وأوضحت السيدة حواء أن برامج يوم الاستقلال نظمت بأسلوب تثقيفي يحمل المسؤولية من جهة وبطريقة تؤثر على الشباب وتعرفهم بالماضي من جهة أخرى. احتفل المواطنون المقيمون في لوكسمبورغ الألمانية بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا، وهنأ ممثل الجالية الإريترية السيد رستوم هابتاي في الحفل المنظم يوم 16 من مايو الشعب وقوات الدفاع، ودعا أفراد الجالية إلى تعزيز وحدتهم وتقوية التصدي والمساهمة في برامج التنمية وبناء الوطن. وقال السكرتير الأول في السفارة الإريترية في بلجيكا سيد ميكائيل تسفاي أن شعب إريتريا تصدى ببطولة وصمود للعدائيات والتحديات التي واجهها لسنوات عديدة بالمثابرة والتفاني والشجاعة، وحقق استقلاله وحافظ على سيادته، مؤكدا على أن هذا هو سبب التقدير الكبير الذي تحظى به احتفالات يوم الاستقلال. فضلاً عن ذلك، قام الإريتريين المقيمون في ألمانيا احتفالات بهجة بالمناسبة في شتوتغارت وكاسل وكولونيا وأولم. ألقى القائم بعمل السفارة الإريترية السيد يوهانس ولدو في احتفال شتوتغارت رسالة تهنئة، وقال أن يوم الاستقلال هو يوم التفاؤل والعهد، موضحا بأن مساهمة المواطنين في ألمانيا في البرامج الوطنية دليل على عهدهم القوي. ووجه القنصل العام في فرانكفورت السيد كبرى عبد الخصي رسالة ممثلة خلال حفل أقيم في مدينة كاسل، كما أقيمت احتفالات بهجة في أولم وكولونيا ومنطقة فيتراو بمشاركة فنانين وشباب وطلاب بلغة الأم. من المقرر إقامة احتفالات بعيد الاستقلال في ألمانيا يومي السبت والأحد المقبل في أكثر من 30 مدينة ألمانية، وعلى صعيد نفسي أقيمت فعاليات رياضية وتثقيفية وثقافية يومي 14 و16 من مايو موجهة للأطفال في ستوكهولم السويد بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال. وذكرت منسقة مهام العمل ومتابعة الأطفال أمام اللجنة التنسيقية للاحتفالات الوطنية إلان تدلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز حب الأطفال المولودين في الخارج لبلدهم وتنشئتهم بهويتهم الإريترية. وأخيرا تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية. وبالمثل احتفل الإريتريون المقيمون في تروندهايم والمناطق المحيطة بها في النرويج بيوم استقلال إريتريا باحتفالات بهيجة. احتفلت كلية حمل مالو الزراعية يوم 20 من مايو بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا. وفي كلمته في الاحتفال أشار عميد الكلية البروفيسور والأملاخ رأيا إلى مراحل نضال شعب إريتريا ليكون سيد نفسه ومستقبله، وقال أنه بفضل مثابرته وتضحياته تقلب على التحديات الهائلة التي واجهته وحقق استقلاله وسيادته، داعيا الشباب إلى تحمل الدفع بهذا الإنجاز من خلال التنمية. أوضح تنظيم العديد من المسابقات للطلاب وموظفي الكلية كجزء من الاحتفالات، ويجب العمل عليه بجدية أكبر في المستقبل. وبعد أن أحيا الطلاب ذكرى الشهداء تعهدوا بمواصلة مسيرة بناء الوطن تنفيذاً لأمانة الشهداء. وقدمت في الختام الجوائز والشهادات على الفائزين في الأنشطة الرياضية والأكاديمية، تخللت الفعالية برامج ثقافية وفنية. أعلنت وزارة الزراعة عن المعهد الوطني للبحوث الزراعية في حلحلي الكائن بمديرية دباروة، والذي ينشط في 7 نقاط قد أجرى بحوثاً مشجعة خلال السنوات 35 الماضية من الاستغلال. وفاد تقرير المعهد البحثي حفظ أكثر من 6300 عينة بذور لحوالي 160 نوعاً من المحاصيل والأشجار، وتطوير 52 صنفاً من القمح والشعير والذرة والدخن والذرة الشامية وغيرها من البقوليات. وذكر التقرير توزيع بذور الذرة الشامية المهجنة إلى المزارعين لأول مرة، والتي يطلق عليها اسم حلحلي، والتي تنتج أكثر من 65 كونتال من الهكتار، إضافة إلى تطوير وتوزيع 34 صنفا من الخضروات و36 صنفا من الفاكهة على المزارعين. وحول أبحاث الموارد الطبيعية، أفاد معهد حلحلي للأبحاث الزراعية إجراء أكثر من 16,000 اختبار للتربة، وأكثر من 500 اختبار للمياه، وأكثر من 1750 اختبار للنباتات، وأكثر من 170 اختبار للسماد في المختبرات حتى الآن. وأصرت الأبحاث التي أجريت على 268 نوعا من الأعلاف الخضراء فعالية أكثرها وتم إنتاجها وتوزيعها على المزارعين. كما تم البدء هذا العام في إجراء بحث حول تطوير الدجاج. هذا ويضم المعهد الوطني للبحوث الزراعية حاليا 270 موظفا 80

في البيئة منهم باحثون زراعيون. أثرت الجهود المبذولة للحفاظ على المحمية الوطنية وتنميتها في إقليم شمال البحر الأحمر عن نتائج مرضية على مدى السنوات ال35 الماضية من الاستغلال. أوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تخلوين كيداني أن المحمية المعروفة باسم جنوب وشمال بحر المقامة عام 2010 على المستوى الوطني جعلت موارد الأشجار والحيوانات تعود إلى طبيعتها بفضل الحماية التي وفرها سكان وقوات الدفاع، وأشار إلى القيام بحملات توعية لرفع مستوى الوعي العام وتحقيق نتائج أفضل إلى جانب أنشطة الحراسة، مضيفاً أن الحياة البرية التي كانت أعدادها تتناقص لأسباب مختلفة آخذة في الازدياد الآن، وأشار إلى وجود مشاتل في قندع ونخفة لتنمية شتول الأشجار المستوطنة وقيل المستوطنة، والعمل على زيادة عدد الموظفين والمشاتل لتنمية محتويات المحمية من خلال تعزيز الحماية. هذا وتغطي المحمية الوطنية في إقليم شمال البحر الأحمر مساحة تزيد عن 107,000 هكتار. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 محذرة من أن الحرب في الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية وفاقمت حالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وقالت المنظمة في بيان صحفي يلخص التحديث نصف السنوي لتقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه أن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي لإجمالي الاقتصاد العالمي 2.5% عام 2026 مقارنة مع 3% في عام 2025، وانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير، وأقل بكثير من مستويات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا. أوضحت الأمم المتحدة أن أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن إضافة إلى التجارة والاستثمار المدفوعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفر بعض الدعم للنشاط الاقتصادي العالمي. لكن المنظمة حذرت من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أدى إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب كبيرة، في حين زاد الضغوط على الأسر والشركات بسبب ارتفاع التكاليف. أعلن رئيس وزراء إيطاليا والهند جورجيا ميلوني وناريندرا مودي أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة حاسمة وبزخم غير مسبوق لتصبح شراكة استراتيجية مميزة تقوم على قيم الحرية والديمقراطية ورؤية مشتركة للمستقبل. وفي افتتاحية مشتركة حمل التوقيعان لميلوني ومودي بمناسبة زيارة هذا الأخير لروما، جاء أن في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولا عميقا تسترشد الشراكة بين إيطاليا والهند بتبادل منتظم على أعلى المستويات السياسية والمؤسسية، وتكتسب بعدا جديدا ومعززا يجمع بين ديناميكيتنا الاقتصادية وإبداع مجتمعاتنا وحكمة الحضارات العريقة. وباختصار أكد زعيمان أن هذا ليس مجرد تكامل بسيط بل هو خلق مشترك للقيمة، حيث تعزز نقاط القوى الصناعية لكل منهما الأخرى. وأبدأ العزم على تحقيق هدف 20 مليار يورو في التجارة بين إيطاليا والهند بحلول عام 2029، بل وتجاوزه مع التركيز على الدفاع والفضاء والتقنيات النظيفة والآلات ومكونات السيارات والمواد الكيميائية والأدوية والمنسوجات والأغذية الزراعية والسياحة وغيرها. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاتلات روسيا من طراز سو 27 اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي. وأكدت الوزارة أن التحركات الروسية اتسمت بسلوكه وصفته بالخطير، مما أدى إلى مواقف حساسة في الجو كادت أن تتسبب بحوادث غير محسوبة. ويأتي هذا التطور في ظل التنافس المتزايد بين روسيا والدول الغربية في المناطق الاستراتيجية المحاذية لأوروبا الشرقية، حيث تشهد أجواء البحر الأسود نشاطاً عسكرياً مكثفاً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتواصل موسكو ودول حلف الناتو تبادل الرسائل العسكرية والاستعراضات الجوية في المنطقة وسط مخاوف من انزلاق أي مواجهة عرضية إلى تصعيد أوسع. في الخبر الأخير، قال الجيش الأندونيسي أن انفصاليين مسلحين في إقليم بابو الجبلي الواقع في أقصى شرق البلاد قتلوا 8 مدنيين في منطقة ياهو كيمو. وندد مسؤول عسكري في بيان بمقتل 8 مدنيين كانوا يعملون في مناجم الذهب بالمنطقة، مضيفا أن عملية إجلاء جثثهم جارية. وعرف المسؤول العسكري ما قاله المتمردون بأن القتل من عناصر الأمن، وقال أن السلطات تلاحق الجنى. وأضاف أن ياهو كيمو أصبحت خطيرة بعد الهجمات لكنها تحت السيطرة، وتشهد منطقة بابو القنية بالموارد.

والتي تضم ثاني أكبر مندم للذهب والنحاس في العالم، حركة انفصالية كامنة منذ أن وضعت تحت السيطرة الأندلسية بعد تصويت في عام 1969 أشرفت عليه الأمم المتحدة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات التهنئة بعيد الاستقلال. وزارة الخارجية تنظم احتفالا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال المجد. استمرار احتفالات الاستقلال في إقليم جنوب البحر الأحمر. الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بفعل الحرب والتضخم. إيطاليا والهند يعلنان استهداف زيادة التجارة المشتركة إلى 20 مليار دولار. مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع بريطانية فوق البحر الأسود. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. عيد استقلال مجيد، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: وشهدت فترة السبعينات زيادة عالية في عدد النساء التي التحقن إلى الجبهات القتالية. وانطلاقا من تجارب فترة الستينات، عملت الجبهة بإجراء حملات توعية مكثفة في كل المدن الإريترية عن دور المرأة ومكانتها داخل المجتمع والدور الذي تلعبه في الأسرة، وتوعية المنظمات الجماهيرية ومساعدتها ودعمها للثورة ورعاية وتربية الأجيال.
1: كونا الاتحاد في القاهرة وعملنا المؤتمر الأول في الميدان سنة 74 والمؤتمر الثاني 77. طبعا نسبة النساء كانت عالية جدا ومشاركتهم في الاتحاد كانت عالية جدا.
2: بدانا جهاجر مفلاي أبشان جاعتين كنسر عاد شاعتين حفاش دك أمسيتين وفيات تباهيلو كابولو أب كتماتات زنبرا بحريا أب تلازقات أطارو مالتي أب دكة زنبرا كونقو بحريا أب هزوا قنبار زقات أطارو ولون قاب واحيتات أب وجلتاتين كان لأنت ودي بناس لزنبرنا بديموكراسيا وأقبا كل أنا بهاجر درجة كاب دوبو كاب سمين كاب معراب كاب دكة زلوا ولون شو عزكرني كاب أدي صابا خي ترفا كاب اسمرات راح زي كونس كاب أدي صابا كي ترفا دك أنسيو أتقل مسرات قبائناي عمادئي كم زتساتف ناس لازي أبزي كل وطري أغلغة تتوفاينت ولون كل نقر لك أسرنا يتقادة لي حسكا صباح نبهو تاترا مسواتي بلك بمعرنا يتقادة لي تمزقني المسوات دولو المخانو نقول نقراتي أبتقوانتي زكايد نير مالتي.

0: تختلف المرأة الإريترية تماماً عن النساء الأخريات سواء في الدول المجاورة أو في دول العالم من حيث أدائها القوي والدور الثقيل الذي قدمته في الكفاح المسلح. فالمرأة الإريترية تركت منزلها وأبنائها وتخلت عن كل واجباتها كمربية للأسرة وانخرطت في جميع الأعمال الثورية ابتداء من مشاركتها في الصفوف الأمامية لجبهات القتال والتعامل مع كل أنواع صفوف الأسلحة وعملت في التمريض ورعاية الجرحى والمعاقين وساهمت في التعليم ومحو الأمية واستفادت من ورش التأهيل المهنية وقامت برعاية وتربية الأطفال داخل الجبهات القتال.
1: طوالي كانت في كانوا في شباب يعلموا الأميات

عسكريا شجاعة قوية لكن أمنية. فدولة رسمي كانت مدارس للكبار ومدارس للصغار، وفيه البنات كل واحدة تجي من الموقع بتاعها وتدرس، وبالطريقة دي يمكن عدد كبير مش كويس.

والله أنا المرأة كقيادية عندها إمكانية إنها تقود الرجال. المرأة ممكن تقود الرجال لأنه يمكن قد تكون نسبة الوعي بتاع الرجال أوسع لأنه باختلاطهم بالمجتمع بشكل أوسع، لكن المرأة بالرغم من حدودها لكن عندها الإمكانيات بتاع التحدي والمواجهة وحلحلة الأمور بالذات بالجانب الوطني. فأنا في الخرطوم لما كنت مسؤولة بتاعت المكتب كنت بقود الرجال.

0: لم تحارب المرأة الإريترية لنيل حرية واستقلال الوطن فحسب، بل حاربت أيضا لكسب حريتها، فضحت وناضلت ضد الأفكار السالبة والنظرة المتدنية التي كان يمارسها المجتمع تجاه المرأة، وقدمت كل ما لديها من إمكانات وكفاءات من أجل حريتها وحرية شعبها، واستطاعت أن تلعب دورا بارزا في تاريخ الثورة الإريترية سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال مشاركتها في شتى المجالات أثبتت تحملها المسؤولية ومساواتها بالرجل.
1: طبعا في الفترة ديك العادات كانت منتشرة وكانت مقبولة من المجتمع، وبالرغم من كده احنا كنا نلعب دور انه هذه العادات ما صحية. كنا نشرح حتى في القرى لما نمشي في الميدان، كنا نشرح للآباء خليك من الأمهات، على أساس أنه هذه العادات ما كويسة، قاعدين نأذي بناتنا.
2: نتي كان تروح ندرب تقوننا درب قرسنا أبزبل حدي نتي مجزأتها وسرعات معرب صوتان مجزأتها وسرعات نمجفلا حدي كابت زكاية سنبرة قرسي أكل مديات زخلوا لتصنحنا كله خاني زي تقول أبنت الساتة فخمز نبرة كلا أيون تقول أن استيتي تحبر تسبنا زت أمتاز نبرة نتي مسفناو ويكاني أبات أو سرعته نعو زيادة نمكول ويكاني زيادة خاني نمبدهون أبزي نكال كلا سخمز نبرة هجي ندرب تقول أنا درب كارسنا كابزبل بخلت تمديات كلا سان مكتان كمز نبرة أتي أب جزية صورة مالتي.

0: شهدت الثورة الإريترية تحولاً نوعياً كبيراً بعد مشاركة المرأة وبعد المواقف والأعمال البطولية النادرة التي قامت بها. فقد فتحت الثورة آفاقاً رحبة لمساهمة المرأة في جميع الأعمال، وقامت الثورة أيضاً بتشجيعها لتحقيق المساواة وكسب حقوقها في كافة المجالات، انطلاقاً من كون المرأة نصف المجتمع ودورها الحاسم في اتخاذ القرارات ضد التخلف وإزالة العوائق التي تحد دون مشاركتها في الحياة. وطيلة فترة النضال المريرة والصعبة لم تتراجع المرأة الإريترية أبداً من مبادئها، ولم تظهر ضعفها بل قاتلت بكل شجاعة وبسالة إلى أن نالت حريتها وحرية وطنها.
1: الحقوق اللي اكتسبتها المرأة اكتسبت أنها تكون عنصر فعال ونشط وموجود في كل المؤسسات. المرأة أثبتت مساواتها مع الرجل من الميدان، مساواتها في كل شيء.

0: ኣብ ታሪክና ከዓ ኣብ ሰውራና ክንርኢ ከለና እዚ ኩሉ ኣብ መስርሕ ናይ ቃልሲ ምትባዕ ኣሎ፣ ካብ ቃልሲ ምህዳም ኣሎ። ኩሉ ነገራት እዚ ኣብ መስርሕ ናይ ቃልሲ ከጋጥም ከሎ ከም ታሪክ ወላ እውን ካብ ብረታዊ ቃልሲ ሃዲምካ መፂኻ ድሓር ንህዝቢ ምብስባስን ካልእን ዝካየድ ዝነበረ በቲ ባዕዲ ቃላት ወደ ገባ ተባሂሉ ዝግለፅ ዝነበረ ወደ ገባ ተባሂላ ትግለፅ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ምስጢር ናይ ሰውረኣ ተውፅእ ኣይነበረትን። ኣውፍያ ኣቐዲማ ትብ ኣይነበረትን። ኣብ ኩሉ መዳያት ከዓኒ መኪታያ ትቃለስ ነራ ማለት እዩ።
1: ፈልበናት ብልዓክስ ካኑ ጀሪኣት وكانوا ملتزمات صدقين انا حتى في الثوره حتى ما بعد الستينات البنات ما في بنات رجعوا من الميدان هربوا الى السودان او رجعوا من الميدان وجوا اريتريا جوا اسمره البنات كلهم كانوا منضبطات وملتزمات الشباب بالعكس كانوا يهربوا اوعي يزعلوا مني بس الشباب

0: بعد نيل الاستقلال ومواصلة لمسيرتها النضالية، استمرت المرأة الإريترية بوتيرة أكثر وبقوة في إعادة التعمير والبناء، وساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأثبتت تواجدها في جميع مواقع العمل، وساهمت في رفع الإنتاجية لتأمين الغذاء، وشاركت في المجال التعليمي بنسب عالية لتكمل دراستها وتدرس الأجيال القادمة، وأدت دورا عاليا في حملة التنمية والتعمير بمشاركتها في العمل الطلابي الصيفي، والتحقت بالخدمة الوطنية لأداء واجبها الوطني لتكمل دورها وتقف لحماية وطنها كأمهاتها وأخواتها المناضلات.
1: المرأة بعد الاستقلال على فكرة

شاركت وموجودة في كل مؤسسات الدولة، المؤسسات المنتجة والمؤسسات التعليمية وغيرها، موجودة فيها وقاعد تلعب دور إيجابي فيها. والمهم أنا ما تقول لي قاعد تتعاطف مع النساء، صدقيني المرأة المؤسسة اللي تكون موجودة فيها مسؤولة، المرأة دائما تكون ناجحة ومحمية من السلبيات اللي بتظهر. فما بعد الاستقلال أيضا المرأة موجودة في القيادة، موجودة كوزيرة، موجودة كمسؤولة إدارية، دايركتور جنرال،

0: رزق جاي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لك رحمته سرايق الأموتو.

0: الصوت هيبه صوت حالات سمعين نجات ولك
1: ها
0: الا هاشم من ادبو قيرا لسالس ورحوت ايه لتهاجك مسنا وهو قتيل هيبانا بس كتب والاتصالاته وبرصه ترفع والسعقبة قال انت اللي بكاريه تقول ليكي
1: لا بانكي تحالته انا ما سن شغلي هلا قلت امري الا هاشم مسحقاي ومتلياي وبرق العلا هاشم سعي ليت اقابلة بس قل خير لي دين ديكون
0: ايه بكورة كوبو اللي ولي عمتات قدام قابدي بحالة وعمتات اللي اوالدوتات اذا بس انا شيك قل قيسو
1: لا لا لا لا حتى هذا دي لباتحي لاني تشاغليني تو بيكون ديكون دي فتايتو قطب لها اللي مسلي تشالة لو واين كم سلو مسلي
0: تشالة مين متوي نجات فتايت بو ها متمسل كرمتها مكفتح البيع رايامتها بحجار ومدولق الهدايات وبيليك
1: يا حالته انا مع الهدايا يوم يامر وقرمتها وكفينها الا داليتي اللي يكوني لكن فتايت كم بهاشم متاكده انا
0: هيبو ولاد الزمن امبل فتي كوكا وفتيكني هداي لا ترب سادهم وبيكون بس
1: هاشم انت قياحته مثل من كم لا تمن قوادي بنديكون سرم قال لكن حطيه اتشفروم اوالد قريم ودارسات ذليه كل بعدات يحر بس
0: كي هنا علاتا لا ابو هناسا ابو هما ولت انت تملي احلى اقل يكم برا لكن كبر وعزة نفس عاد ما منو كبس لا يهديكم اقل يمن قبب ايه
1: حبي انت قل السالك يا اخي انت زمانكم من كل اوالد لمسلكل عليها وبالذات من كل الاوالد ذا قريم اوالد حتاته وعماته وحلوتاته انت عجب كيف هالتك اقل هذا
0: كيف انا يعجبوني انا الزمن يا قلت امري بقرمتشي وبادبيه تجاقرن على طلبوني لو رازيت جوكت ولا عثمان لا تينا عطر ولا بان لون على
1: لكن هاشمي ابوي نساني ميزان حالي كل يعرب وقت امري ربنا وصل استدي من دي يكون حده انت حر وانت كر على حتى جاي قلنا حولت نصبطي لمصنا كان احنا دي بلش شفر انت لينا
0: لحن ترب لبي لا يتقبي انت بس قريبو وتهاجيكو يمكن لا تبيتو قل كل اسلا قبل
1: بدير لا تقول تهاجيك مثلي على اذا لكن مثل كل لا نهاجيك حد جايك انا وسك تعمل
0: ازما من
2: بلا شك اسو الا هاشم لا يعمل من باش عشتنا لزيري هلا وكم ما مثل قدامي تتهاجل بيلو ركب قهوه من قبل بدامت كم بدير تهاجيك مثلك لتقسى بس وبين الاستناتن ولا تنافس وتمقب ساعته قانح وبرف لبالمكة
3: ما اللي هاشم ناقي هلاني اول لالي ما بس بزح سكبي هلاني بيلا الا حصان او الدين شموم هلا او ما نفرت منه كلي بس رب الاقرم التبال
2: انا هي مالي اسال هاشم شام حتى بس قردم قابي هلا بلا ليك
3: اللي تعب على انتات مالي شامات كنه ودم اسلك انا اللي بس كل اللي تفهمني
2: يا اخي من شام ذا ابو حمام ما هذا نوس وبالذات بورن كرك قبل هلا عذاب تبلك لك عذاب بعلي يبلع ويستي يسكبك اصلا قومام ليت قبلك لك
3: انت شامت من افير قدت فرات حرامي تبورن كرو وبور وبكالن كر لك بال انت فقر انت انت لتناك سوت هلا ولا فتي يا اخي ما لا يا
2: ساق لك شي قصور انت ما راك حفون ليك عت بروت الامسل معنى ليك من وربي طلعت عجاب لك وجعنا هيك التامر ها اللي بورن كر بكات اللي هي انت نفتيك تحت كيف تتكا يا هتفتيك وانت تفتي ابو لجيت
3: ما لي اللي تات ما هلا اصلا اي فتيك ويتفتيك انا لا باي باي صنع هاشم نوس برا ست لو بالهلا

0: ወን ምርምር ያ ዶክተር ሻማት ለይት ማጥቃላችሁ
1: አይ አይ አይ ግን
2: تمام تمام ثاني مسا اسمعني اذا اول تمام نتحضرلوت ومن مشكلتنا سالناه بتتقدرنا بنستويوت
0: مالي مشاكله كما انا ابلع لكم قبل من قبي اغنس ديوت كما انت تبلع لك قبل من قبل اكيد انا لا تبس دعلي تودب لكم يبي
2: بس لا انت دادي هاشم وهاشم انا نعم سنقص عليك البنك يطر
0: هاشم هاشم ابانوت انا مسنا محبر ومسنا افطرنا انا نسرقس
3: خلاص تاكانا ما تعم بيلكي اها انت مكتبك اول هدره ما تساكي مشكله طلبوني طوال طوال هدره المساكيتو مع السلامه يو مع السلامه باي
0: دكتور شامات هاشم انه نترليك اتيلو لزو وحموم هلاك عيون بل وشامات لكن لا ساعي هلا بل
2: انا من لي بس نصاب طلع شامت متاكد انا ديب كريبنا شامات هلا بس
0: ما لي ريشاي انت بس اللي بزح ما راسكو كنا وديك على الشام
2: متبل ليك شام ناي سلمى يا اخي قل عيني نبلك لباشك الكف عزيكو بتامرنا
0: يا رب منا لباسو مو بشامات لكفو ولباس قدام الكفو منو منجينا كليبنا قروش وصينا نفنا قروش قدو يا كم بلو
2: صينا فروش بس صينا فروش ميتا قروش كم بلا قروش صينا قدو ميت انت
0: كم بلو صينا فروش وتناناتو عليك هلا قروش ربات قدام كنك كريكك ابكبت وفكت كتنا عند تعلب ك ك ك عند تبل زنك سن سن وعنك سن تري وانفك سن زين يا اخي ربنا رينا ربنا رينا ما يتركبه
2: يا ريب على شام ما لين نتعذب على ام الله يلعب على شام سينه تبلوته يا سلام كفر تريح مسلك
0: انت اللي شامات تقول متكلل بك ليك قال لنا هيك ليطات كمل يا اخي.

0: الله جل جلالك مولاي. اكمل الكل كربت وقتال وندو الليتات عند حلفه 53 سنه عيد حريتنا قلنا عيد ندال لنا ما شاء الله وتبارك الله.
1: ايوه
0: اما تكوك مولاي الحلفه تريك كم ما تكمل كم ما الحلفه
1: سنه ليك اما انت حدار ما انت سنه ليك كبر فوكو واخبار موت وسجن ابيات مي حلفه كل حلفه
0: فعبد الله عبد الله دي بالا ركبه وكقوم انت ونبدي
1: لا اله الا الله
0: وزابات وقتال وقاعه فانسات
1: سبحان الله
0: الله هل زمن اللي سنا يرب حلف في سنا يرب حلف في
1: هيك هذا شعب نثريا ابزمو بلا بتو حريته ام صلي كل اقل بداول يتحسبت على كل تحسبه لكن فاشل هيك هذا الكل جرايم وعذاب لحاله ناو كنا كم هذا مسألة والله قاتلوت عائلة وقموت وعشومة وند حرقيقو وجرايم أسمرة وتل قروب يا حدان اللي قاتلوت شعب لما لا ما لا قبا اللي في المنبه بدي اباي ما حد قام مثلك حتى هذا يكون
0: عبد الله عبد الله عبد الله سني حد قا سني حد قا عبد البسقديرة عونا سنبت سلام عبد ابراهيم واعمل وكذبه
1: سبحان الله
0: واعمل وكذبه قولوا معال من سامه يتكلص
1: لا اله الا الله من كات ولا كل حاجه تلم من اللي بيلي بادي
0: ايوه
1: ند حرقيقو وجرايم اسمره قلت لي كم قدام قاتل مثلا
0: سبحان الله سبحان الله الا انا يا اسمره كميل انا يا اسمره انا ما سن اتذكر وابن ابن الشهر يا انا بس كديره كل روسه بس يتبدى من يا كميل
1: سبحان الله كم بلوم لهم يا كم بلوم اسمه تاتهم قداد وطواشيهم وعند اقهم لهن طواطل وسراك وادات ونوزو
0: أيوة.
1: جنون انتم جنون.
0: جنون
1: ومن كل ريكا جيب وماك واورال بهذا مكاينو حنرير بلا من قبي اكيد ورث من ربنا على الشعب
0: الحمد
1: لله لهم براد حريات لكن ريكا ما شاء الله تبارك الله رب صديهم اللي يكون اللهم اقول موتا طلعهم تو ما قدر لهم
0: حدا عبد الله
1: ايوه
0: عبد الله
1: رب صديهم لكن
0: رب صديهم
1: هذا حلال قلت لك
0: ايوه
1: من اللي بيلي يتبدأ لا تبلاش الرب من هليت اذا حق ميه
0: بزحته بزحته كميل الا لنا يبس كديرة اللي بيلكات لكن بلبن الشس بات تكميل كل راسه منا اللي بيتبدي عدنا يعني من كرنا قل الشنا كون ده بيلو قدور ابوچا كين فرحين جيسو ابي اللي فرحين بلكات اللي يكو باك بس كديرة تكميل
1: اسمعني عمل قاعد هذا بس كديرة انت دي بقى كبلتو
0: والله انا لا عمل ليها فرحين على كميل فرحين لكن من اللي بيلي يتبدى سكل هذا اليوم تشن ربي شن ربي
1: الله
0: الله ابويا وكلوت حو عبد بيتنا لا تحوي يعني

0: ስላዕለው ምስላዕለው ኣብየ ኣም ማቃረብ ገብእ ማፅየና እምበለ ክሩንቱ ክምኢል እምበለ ክሩንቱ ኩሉ ርእሱ ክትፈርጎ ይቃድር ለልባሱ ወላ ነፍሱ ኩሉ በስ ያኒ ደም ለየጠጋባ ኣለ ደም ወታየ ፀቱ ነፈር ረኣፍ ኣለ ኣላ ለታ የ ፀቱ ረኣፍዑ ላዓለ ነፈር ስኢድ ሑየ ከም ሰልቱ ሓራ መርኩ ኣለ
1: ከፎ ስማዕኒ ምትብልየ ዋሕረይ ዋሕረይ
0: ኣብየ ግለ ረኣፍዑ ላዓለ ነፈር ከም ሰልከረዩ ህቱመ መስኪን ሰን ንያኒ ዝቡጥ ሰበት ዓላ ደም ሰንጋይስሙና ኣለ ክምኢል ወባሁ መስኪን ያኒ ዲብ ቀፋልኣታ ዲብ ቀፋልኣታ ዲብ በዓድ ላዕለት ቤክስታን ዲብ ዕያደት ቅይድት ሰበት ዓለት ገለ ሰዳይት ናይ ሓካይም ግልርከብ እንተትባህለ ኣብየ ዲቦም ጌሳ ዲቦም ጌሳ ክምኢል ስዒድ ሑየ ብለካለይኩ ስዒድ ሑየ ኣላ ሰርለጋፁ ኩሉ ርእሱ ይኣለ ክምኢል ወላ ከብዱመ ብክት ዓለት ለከብዱ ብክት ዓለት ክምኢል ኣነ ያኒ ሓለ ስዒድ ሑየ ንግልድለ ንደብባ ድየ ከም ሰልተማተምኩ ክምኢል ሑየ ለነፍሱ ኩለ በረድ ጋበት ዓለት በረድ ወኩሉ ነገሮብ ጫይ ጫይ ገባ ኣላ ስዒድ ሑየ ዲብ ገበ ይተአየ ፃት ናይ ዋልዳየ ዲብ እንቱ ከም ሰልትርሓማ ሓራም ርኮሎስ
1: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم سمعني ونايل حوك يكفوت
0: هتو اما انت مسجد مسلى قدام لب شبابيك وباب رشرشو يعني مسلوم كم سل موتو ابو يا شويه كم سل شبا حره داغه مينا هينا داغه مينا كميل
1: هينا الى الله محمد رسول الله سبحان الله باجر ربك كفله ثلاث ساعه
0: ابي
1: شرب عباش سبحان الله
0: كل راس ابا العباش شرب عباش كميل عباش شرب انا ريك من وات سنه بلاك ليكو كميل أسكلها هذا اليوم أنت كل رؤوس من نقاط جيد قيس
1: كفت قيس
0: نقاط جيد قيس كميل
1: لا شنو بعبا هيدا
0: عبالله
1: ما هي قيس منك
0: عبالله
1: لا هي لا هي الله حمد رسول الله
2: أيوة لسجل لكن من هيدا يا سلامة قلع علي انترفيو مسلمني

0: هاشم وليه
1: هاي
0: ميت انت اللي كاتبوتك ايتمم الا ايام اللي ايت اتهاج كانا ووقت ايت هايبانا بس كتب وتتسل وبرصتك ترفع وتسأل ليك دحن اللي يك حلي بي
1: دحن اللي يك ما دحن تشاك علينا بس لايام اللي مسنيتشي عيدنا يا متولاده سبت هالاقلا اقلا مجي فتها بقوم هياب اند بتحيركو كباب بس لشوقون اللي يكون ديكون مشكله تلبيين
0: مسنيتشي تبع ما انتشاق لكن بس اشهر واد ليك
1: يمك ما بي لك مشكلتي وهرتين لتفتي ولا تفتيها اشهر يكون سنوات كمان تشاق لك شام سنوات مش تبرين عليك يما
0: ما شاء الله ما شاء الله اللي كير عبيتي يكون حلبي كقل ما بين كات الشاق لبو يتسلى نحن ما قنس ديكا وهدايك شافك قلنا ودق الكحلبي
1: والله ما لا بديت من يكونين انا لكن بي تمامك ما تبطك حرب الراحه السلوبه
0: احلب يا كربش قال في التو هداي اللي يديو قلنا انا لا تا تحسب على المحلبي ازهيني بس لا هيابلو لتبل الليكا هي فليت نايب
1: فليت اي يما تحددي منا ولا على شويه
0: منا وكين قد هاي بلا يبا دهب صافح لبي دهب نايب
1: يا دهب ما بس لو حد لو حد منوك
0: من دهب وكين حكو حزين لا تا جركب على الحلبيه دحمت لكن حكم بس حناون الدقديب حلبي
1: ابشر ابشر مشكله لبي ما بس مشكله لبون
2: أبستل إلا هاشم ود ملا هيكم أبدحنيها له عين الناس اللي ديبوا بيلو أذا أنتم مثل بحسين أكان مداوية يجي يسبوا أفيتوا بولو
3: سبحان الله هذا المقابة أذا قلت أروب شنطته درفا اللي قندل اللي ريح لكم هذا مجرد ديبوا
2: إلا شنطته من عيساتي تتكري وسكابة مع الولالة على أبوه تبقمه أمبلا وهلي وإندت قلبه بتلفون لتهاجي يبيلو ودولي دولو فقر أذا اللي ينقوتيكم
3: والله ريكي يا مستر انا ما الحالات كلها عيبتني غيرت دي بشويه لكن على ذلك قابل امثل عليكم
2: امانكم تو هاشم سلام لبل لتهاجك مكر وقدام سد يوم لكن كل راس نقمي لبل وقدام دول مصو بابو دب
3: سبحان الله
2: ودب قبي دول ريكي اديه رفع كحلف لبل منك ازق اللي جنا قار امه مداويا الحزال
3: والله قدم دهن على ذلك قابل هلا ها أنا أقول بحسين أدرك بكو بس ما مشيت هاكي
2: بستل لها ما أتبل هبل بيلو نحنا قل أقملوت حريتنا مسلا أنس عدالينا قروش ندا أتفاقرنا أمع الحريات قل نتفاقع حزينة كذا كلمة 50 قلت هبونا حزيكم
3: ولا مستل أنا سلا ديك اللاكي لكن متى دايهاتو

0: لهبل بيلو
1: أبي
0: إلا هاشم كفال قدام بزهد أرق منه سامعكو ها وأنا أمر إيكا بس شغلو وأنا أما حالوت عجبني لين كم بديري هلا شوية قيل بيلا ديبي
1: والله أنا لا تكمل كم أنا يبديرو وديل على حركات وهالوسات مسلت جعلة هذا لكن رأيك هم من قبان الله وادعوه زي بس عجبني هلا كل رؤوس أنا أما
0: لحما لحما سهروح دهر مادي
1: أبي
0: أنت راغبو ما هي هم هلا يقول
1: هبلا هبلا أنا رأيك هم يعني عين الناس هلا ديبو الحتار ريحي هلا أتب لنو أنا إيه بس ولا بالها يبيع الكوسة معي على الكوكميل هذا لكن رأيك هم من قبي بس علاج لحد زمسل هلا برق رق ودي ومن قدام لتهرب من قدام ريم قبع ونوصب لك هليكو لا سلام ولا فايحد ولا صحابو ولا هجكو كالإيناتو بس أزي كالإيناتو سبحان الله قادر ورئيكا من قبي كنا قسيامي هلين هنا دي لابا ماتا من قبك مين هاي لبلاكا وطوالا سكتو ولكفيت لا تبتتنا كمين
0: بس أمتو دي
1: أتاتا
0: أمتو دي ورب كريتك بديني
1: أتاتا ورب نوصي يعني رب نوصي خير لقدر
0: أيوة
1: خير لقدر
0: سنية دلسة
2: واو وين يا بروفيسور شامات يوم هيني خبر مقلت هبناتو بشامات او هامات عليه قال
3: مرحبا مرحبا حماء سوق انت شامات بيجي تركب بالله جيتك وبالله افكارك اللي انت شامي تركب لكن حكو شام هرسنا يوم خبر جديد بماسك
2: مرحبا
3: هاشم ابشامنا حتى ولد قرمت ابو طال وقل هدايا للدال هلا انت طرف كذا
2: أول هاشم فتاة وبشامس أبطاء وتعدوا على للبن زعوتات أنا تكبت على شيء هلان كل كل ويأمن بهم أنا هلا ما أجلس لك هاشم حموم هلا هدي هلا وحد صار بليش في بن
3: هاشم ما شاء الله سمعني الحموم اللي كا انتاتو هاشم ما شاء الله بعافيت بالبل يتقرب هذا قل هذا يرد على التامر
2: دهن دهن انت أذكر شامات وبعدة وهامات مع القدرة وإمراج تبقى قدر لكن دي بدلنا أكبر شيخ السوق بروفيسور كم سلتي تترسعنا حبيبي عدو قل هاشم هيني بحمام من الشاك علو شيخ ننسو محاكيم ننسو أطلبلو أتورطات ليه تأكلوا يا من قل خبر
3: اللي دحان دحان اللي فايلنا يا هاشم ناي شام سبتو أقل يزمونه بس نوش شكل راح يسوتو اللي سمسرت يكونين شيخ السوق
2: دحان دحان دحان لأمان مسلمن كم سل هليت أتوعطاق تتفرقتو لكن بلاك اللي هو قلبك من قبي شرط صباح وجبنا ديبكاتو اذنك انت انا اسالكم انا نوصل لا صباح وجبنا تقبل مسلكنا احنا
3: كان زين ساقلوب يليكو
2: دحان انت قلب انا بس كم قلبك صبت امورتو اول سلف على تفطرانا جبنا نستين
1: اولاد قدم لموضوع انتم يعني امرامه ليكم وبينكم تتهاجوا ببعضكم ها هذا اللي هاشم يعني حوكم ومسنيكم ومنيله والعلين يعني بعلقوماتكم انتم وصبقوماتكم انتم الا مشكله ميتا يعني مشكلتهم ما تعبطوا هلا قال ايده ليكم من قروب سني يسالكم
3: هو يحضر انا بس اجي اساله
1: اها
3: كله قبيح يبيع بقى كما من قدام سمع عليكم بجفر جفر لكن ولد فاتها لا اسامع عليكم ودواه قلت له ولد هلا انتم بس الا ورث الهذول
1: جل جلالك الا لا يعني من بالكم ما امومه بلني تعلن سامعنا ليك وارها ونجات ما يعني لي وبلين دل تعقوا الحشكاشكو بولي تاتر يوم عليكم اللي لو تبله ليك لكن مضول مشكله دغبا قال هي توت يعني الا حاره ليكو والا هدويه يا وبيلنا انا يعني هتول حزايا ولا سنيت ولا سبتك بانديكون فانقوا فجر ديالو
2: انا بس اللي هاشم مشكلته لا طيب يا جماعه اللي هاشم حموم هلا ودواه هيني ديب شيك هلا بس اقول مسلكم هاشم متقف قدام سبت العل اورا ما شاء الله اللي بله تطلع كما تك هالفر
1: والحكه بالنا ان شاء الله مقني بالهنا
3: امين
1: هذا اتهامات انت اولاد اتهامات انت انتم مسنيكم توب على قوماتكم تكم مقلق بيلكم ها ومن لحن كله حونتم قرابه قرابه سامعونا ليكم احنا لا انبا من انبا قلنا يسمعنا اقول لكم لكن كمال سنات انتم وحونتم قرابه ومشكلته قلت امورا جربوا ولا ما ولت الا فاته اللي يقول بالهلا كفوتا ومنتا امورانا امورانا سديد دوزي
2: ولد فاته هلا فاقرت من انا هلا ولد قمت على جت الحصان حموم هلا بس بللينا وذاته قل قل قل قل نبع حسامه ينجرب انا ولي يجرب كل
1: منها

0: لا شيء قصدك أبي حذر إحنا أيوه. اللي موضوعنا يا هاشم أنا نوش بحسك إنه ذي بوت
1: أيوة
0: قلت فتشوت بس
1: بس خلاص خلاص ربنا يشدينا ونشديكم حنا بدير إيكا قدام يعني مشكلته بس مصني وقلقل هيوتو للأمرة ها أظن أنتم ما يعني كم مالهم بالهلينة كم صلوا دو يعني شوية اللي دو هيا ذا قدم العشيركم ستو ها ستو كما ستو
0: مرحبا
1: يا ميتي اللي بدر من تطلوتو أنا لا تقول لي اللي كنت بلا قدم
2: لا
1: ها بلا قدم

0: ظلم حسين اللي حتان لمشكلته كم مقلة داقمة كد قبيت بلي يعني كم صلاتها
1: أنا لبيلي الناب حسين لكن الحتان انت تقدام بدي بعين الناس بس رب لا قدر متجبله
0: سبحان الله قادر يا رب نوسك ليك قد احنا من باسلم حسين ما حيس ندنقمي ما حيس تبلي
1: شيك نقيس بنا داوي يا ابو حسين هو
0: شيك ام حسين كرهاش ما ده يوم تسك شيك الكركرو كما لكي سمعنا له انا دي
1: انجبرو وانا تحالي يا ابو حسين حاسل اللي بدي قدام بي لو كان حسين كل رؤسه هقي قدامي يسمع ودواء ينسي ازاي ايه تقدم من اتحالي
0: ولا رب خير لك قدر بلم حسين
1: تلفوني لا اتصل هلا يكون
0: خبيتهم دي
1: تمنيت تمنيت
0: خبيت
1: هلو الحمد لله سنو علت اما تسك حلب يا ما تسك ادى ما تسلاكين اقروش وسك بسيتي بلاني خلاص مرحبا
2: اها سلام عليكم
1: عليكم السلام
2: يمه
0: انت بعيد حريت وبعد وطني عادنا مسامسكم روشي تبادون روشا ولات قل مقل لا مساكين وقل لا ابو مقلي تهيوبه
1: اللي بجرات يكون حلبيه هذا اللي تعلق نحملك بس اللي نحملك انا ولا ابوك مشكله تحيلاتنا ما تقبل لي كان داس لنا
0: هاشم امك سنه اللي سمعنا ليك انت يعني سلام سنيتي تبل ويتتهاجك مسلناك بدير كويت السحق ودي مربوشه انت تتر ايه بيت مراك بتكليت ميتة مشكلاتك
3: انا يا جماعه حبت مشكلتها لبيين كم سلق الاميله بيلا عيد ما تولدنا يا مسني الجهله وقلت داله ليك وابو مشكول ليك بعد لكن الحمد لله حمام شيك لبيون يا حكيم يتشاقلوا بس
0: ايوه كل فتايتك كذا لا فتايتك تاي اني من البولا وولت منتا احنا قلنا امره قلنا امره يعني بواضح تهاجك مسنا امرنا من قبي يعني نحزيك
1: عبلا امانوت ابوك حلبي ما انت ولا منت بس اسلانات حنا ايه دي وقت شافك ادي نعدي اقلك نعدي حلبي
3: يا جماعه بس لفت يجي تمام تاموره ومسلكم اللي اذا دحن فجر اسلككم ده انا زي معليش شافك اللي بشغل له هلاي
1: حسين ابو حسين حسين ربها بينا بس الحصان قل الا نجات اقل الحكماكم هلا ها حاسس ناد قلدا نقع عنا بحسين مقاكمتو بس ده ربها بينا
0: ما تبلم حسين كم يتو ملي انت لا ما تبيلو ليك اللي قال قلم لنا شوية اشارتيت او منو قال لي ركب كيان
1: عمل قدهميت هاشم عيد ميلادنا فتايتو ودها لمن بيلا منيقر بس نقوا قصتني
0: قوا قصتك
1: ايوه
0: ما تبلم حسين كتواقاش ونيقر ما تحضر حسين حقو يعني اللي تاتهلا لبرنامجهم بواضح إلى السلونة ميتو نيقر قل ما تحضر نيقر وليتا
1: نعيش تومي يكون أب حسين مقاكاتو كجلو منينا قبي أدف جر أيوة كجلو منينا أزف جر كم سلمت أهنا دي بنتوني سنو نسأل لهم وهداي شافق ودوهم بلهم
0: هداي شافق تحتم حسين هداي شافق وكور وليتا تديدي تابع تحاول لينا
1: بحسين فين
0: باتحن باكم سنة بس اللي اللي تبلع لكي اللي تات ما بس قلها ليتو بقى قواك عاش واللي تات ما على
1: على
0: ريك بس انتي

0: والله كله ما ربنا وسكا قرم ان شاء الله يا رب. لا يهول ما تملاحات هاشم والنا صبت دول دول فرو هذا ما يوم البرنامج بس ربنا يصدق قد ما نزل كالي يبل
1: ايدي شاغل هدار ايدي شاغل تاع شاغل الابو الا هاشم والنا ريكا بس كما كواجات فتايتو نجات كم سالتا قلت لنا جامعنا
2: بس لكن العيال للزمن وقت يلعقبه تاكرم.

0: يوقف انا لا تقدم ساعات من سوق تمسك ليته مسر ريته معكم.
1: السلام عليكم.
2: مرحبا عليكم الشباب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا يبا مرحبا. مرحبا ابو دسه دسه مرحبا يبا مرحبا مرحبا مرحبا يبا.

0: بعيد عليه شغل الله وانت هي بعيد فتاي شغل اللي قلت لنا قال انت
1: هاشم انا انت لا فتايتك لا يا ميتو اللي قلت حد يهول ليك وان شاء الله تعوضك ابو يا ابو فوتو
2: تعوضك ابو سن تعوضك ابو لا فتايتك هنا يا جماعه قلنا مره اريتريات
3: ما شاء الله
2: ولا هي بهني من اجل حريه لا تحلفت اريك ما قدرت تشيلون ذا جامعك وتكم تلومه متاكل ومشاكل وكربت كل شيء عملنا رايو ودون ذا جامعك وكم سل كتاب كتبت ولا كتاب كتب الحمد لله
3: ايوه
2: يوم 24 شهر 5 كل 1900 سنه قال الدحرج
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: الكتاب لكن ولا انا اكتبه واجمعه واكبه من يكون دي طباعته دي بقروش للسعاده وبزحمته
3: ايوه
2: واتينا الكتاب هني من اجل الا حريه عاليت اربحتهم في زلو ودو شوهدا دي بصندوق امانتهم قلتي
0: ما شاء الله
4: ما شاء الله فارس
1: استاهل استاهل استاهل ولي هاشم استاهل يبا استاهل هنا يعني دي با كدنا نحمي وكوين بالعلم وماتكا ومستير كان بين امر طايا بوكا هذا يا جماعه تلكين حليب ما ولادو حيصي ولا تتبهل يوم متى انا الشفريه وتنفش وتولى جراك بهل استاهل ولي هاشم استاهل ايوه يا
0: اخي والله ما كان ما كان هذا الا هياب عبيده هياب عبيده هاشم وليك نحرك يد بنشات نحرك يد براوه
2: براوه
0: والله يا شيخ كان ما نوصل ابوك
5: ليك حكي احنا ما لما زاباي بللي وانا بريت وحق في فندق زمنا منه كمل لها شوم وليه وابوه واديا مال بالله اقروش اند اكيل لنا قل عيل الشهاده ومسكونه محرب وقد عامنا
1: بس
6: بس بس الله انت حيس تلاق الكلينا عبي هي بتقول
1: تعال عبي عبي الله برافو هاشم برافو
6: عبد الله

لذلك كان هذا هو من ضمن الأهداف الأساسية لمشروع الاستفتاء. أنا شخصيا ما كنت أتوقع أبو عبيد على الصعيد الشخصي أن يجي اليوم اللي ممكن أدلي فيه بصوتي، لكن طالما تحقق هذا الموضوع أنا أعتبر أن هذه أمنية غالية وتحققت.

أن كل إريتري لازم يشعر ويعرف أن هذا اليوم هو يوم تقرير المصير، وأن الناس كافحت وماتت وهلكت من أجل أن تتحصل على مثل هذا اليوم. قد حرمنا مثل هذا اليوم، ولذلك كافحنا من أجل ذلك. ولذلك هذا اليوم يوم عظيم جدا، فعلينا أن ندلي بأصواتنا ولا نتأخر ولا نستبعد ولا نقول هذا المكان بعيد لا أستطيع أن أتحصل عليه، لا نقول هذا أبدا، بل يجب علينا أن نمشي ولو مشينا على الأقدام مهما بعيد المكان، أن نؤدي أن ندلي بصوتنا، هذا واجب علينا. ولنعلم جميعا بأن كثيرين إخواننا ماتوا واستشهدوا من أجل هذا اليوم. لذلك اليوم عندما ندلي بأصواتنا وذلك بالثقل الذي حصل لهم من نصف العفح، ونجدد أعمالنا كلها حتى ننتصر ونصل إلى الغاية المنشودة.

0: ብርሃኒ ኣበባን ሓጎስኒ ብርሃን ኣበባ ነዚ ብርሃን ዓሰርተ ብርሃን ሽሕ ብርሃን ዓሰርተ ብርሃን ዓሰርተ ብርሃን ብርሃን ብርሃን እዛ ፀሓይ ትርእያ ዘለኸ
1: وحس بنفسه انه اول مره في حياته انسان في وليه مكانته في المجتمع الدولي
2: دليتو زكلصل علىت بممصا زورسو سمعيت حغوس مقصار سينو حزب سمرى قطر حليفو سليت ليتي ماكل كتما وطيو ابغودناتات مريت كسابت وغح غوالاتات تخيلو كلها قنيو

0: ረፈረንድም ኤርትራ ናፃነት ዓውን ምንባሩ ተገሊጹ። ውፅኢቱ ኸ ነዚ ንምፍላጥ ህዝቢ እዝኑ እናጸለወ ክጽበ ጀሚሩ።
1: ውፅኢት ረፈረንደም ክንገር ሕጂ ናይ ቁሩብ ደቓይቕ ሕቶ እዩ ተሪፉ ዘሎ። እጂ ልቡኹም እንታይ ትብል ኣላ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ?
2: ልብና ብታህዋ ክንፅበይ ኣለና ኩነታት ናይዚ ልንቅለ እቲ ዕድልና ክነውድቆ ዝቐኒና ኣበየ ናይ ግምት ከም ዘለና ምዃን ብውሽጥና ንኣምኖ ኢና። ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከም ዝመፅእ ንረጋገፅ ኢና። ግን ቲ ውፅኢቱ ሕጂ ክንሰምዖ ንፅበይና ዘለና ብታህዋ
3: بعد 5 دقائق سوف تعلن النتيجة الانسفتاء. تتوقع النتيجة تكون شنو؟
4: لا يا اخي النتيجة مفروغ منها، طبعا النتيجة هتكون مسألة الاستقلال التحرير 99%.
5: انا 97.8
6: وجميع الامكانيات حقنا دي 100% متوقع، انا 100% ما فيش اي نقص.
7: شحن 820 كلتن ኣይፋል ኣድሚፆም 328 ድምፂ ተበላሽዩ። እዚ ድማ 99.85 ካብ ሜቲ ናይቶም ድምፆም ዝሃቡ እወ ክድምፁ ከለዉ 0.165 ካብ ሜቲ ጥራይ ኣይፋል ኣድሚፆም ማለት እዩ።

0: النتيجة المبتقاة للشعب الأريتري وهو الاستفتاء بمشاركة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، فهذا شرف عظيم لنا ولنا، وكانت ثقتنا كبيرة جدا بشعبنا المناضل، شعبنا المصابر. فهذا الفرح في الحقيقة ليس فرحي أنا، بل إنما لا أقدر أن أصف هذا الفرح وما ينتابني من سرور في هذه اللحظة التاريخية.
1: بزد ما شيخ اخوانا صنت ب 24 غنبوت 93 بوقعي في وج توسين تلو كابلو معلتي ارترا لعلنتا زرغاغصت ناصا هجريا

0: ተዋጢሁ ስማዓኒ ኣሎ ስውኣትና ስንኩላትናን ኣብ ኩሉ ኣርካናት ዘለዉ ተጋደልትናን ፅቡቕ ስማዓና
1: لو كانت الفرح تقتل الناس اليوم كنت أنا بس انتهي والحمد لله الذي تحصلنا على هذه الحرية وهذه المساء مساء سعيد لأن الشعب الإريتري في العاصمة أسمرة وبالذات في شارع الحرية يعبر عن فرحته أكثر وأكثر وأكثر

0: الذي عانيت من سرطان الصباغة اليسرى عدت عنا عبتدي عملا نيوزد هنا زكنا هنا نزبيك علي وترو عبحك لنا نسابات بمدبعتي أكالوم كعري ليتن كاترن عبكبي تعري عاني امجن هزبا كلو فتاوعة من رقع غلبة عاني امجن هزبا كلو فتاوعة من رقع
1: تعمدنا حكي يمسك